كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا

لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا

كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتبين

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ

لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي.

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

0: كافرين.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما

يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

أجئت ذلك الفتن عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما

الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من الظالمين.

واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

الله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فشهادة

الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

فادخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم

هم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلوا

يشفون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله.

قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم

مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا

من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع

وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرة

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

نفق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو

في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم

فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

نفسه ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذ

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه

لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا

أسمانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون.

خذ من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أن

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل

يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى

أفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق.

0: بهم
1: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا

الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ولا أريم ذا الاجتدائي أنت مجيري من الغروري ومن غرور داعي الشخاي زنت مكاني زدت أماني قبلي زماني بذي البقائي أنت سلوكي إلى الملك ما إلوك موت النخاي أنت جميل لكاميل أنت رسول بلا أجري لك لساني ما الجناني ولا أوداني قسو عرائي أنت سبيل بك الوصول بمن يميل غير ترائي عجبت غريب عجبت غيب فما ترائي قلب برائي غير مرادي وميت الثلاثي بلا ملاني بل بلتائي يا ذا الجليل يا ذا البطيل أنت الوزيل نزل غلائي بك سكاني إلى المتين بلا بطان ولا الغذائي خير العباد باب الأيادي نور البلاد أثنى الرجائي أزرت خميمها وتسلمي لجدني النداء النجائي أزلت فقري لي سنتسري من خير مكري ولا إيجاي زكيت نفسي فقدت نفسي أزلت لفي زبت غذائي زند جاني زبت غذائي أول زاد ما راتاي لقل جوعي ما جمعي بغير جاي ولا غتاي لقل زبابي يا قتلاتي بعد ثلاثي ما تلاقي أنت رديده بك تزيده كما غنيده أجل علي لك ابتدائي يا ذا الثلاثي يا ذا البلاي هذا الغلاي فيك أنادي كل البلاد ليس عباد بعض الخماي فيك ما أوت ما قد جنيته فيك ابتغيت خير النماي فيك ذهابي فيك إيابي بلا اقتراب لك انتمائي زهزة عابي حط الجنابي بلا كآب ولا هباي يا أخي الأماحي مها جناحي مع المساحي وقت السبائي عند حبيبي يا من أبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بمن لديك مزر عليك عند الرماي عليك سلم دادا وكرم من بكاي

0: الضالين مع الغبائين بل الزكائين نجي الباين مع الغدائين مع الكبائين ذاك المتاع ذاك السجاع بيونا وزو الإباين ذاك الولي ذاك النجي ذاك النبي ذو الاجتبائين ذاك الأسيب ذاك النجيب ذاك العجيب بعد الإباين وهو النبي صار ولا تقيزان وهو الرئيس للأنبياء
1: خير الأنيس للأولياء سفا سدور ضياء الدوري بدر البدور بعد الضياء عيد سكاري ليس كفوري نافي النفور مبدي خلاي جنات هادي نيران عادي والفن بادي للعقلاء ماء الخطايا بعد العطايا هادي البرايا بلا خلاء له البراعة له الشفاعة له الجماعة هاي ارتخاي إن رام علما أو رام قلما أو رام ظلما باخي النخاي فذاك يهدى وذاك يهدى له يهدى ثابت الشخاي هادي المجير نور منير عيش بصير ليس تدائي هام النصير دائم بصير ليس النذير ليس اعتدائي مسكن لساكن بشر لباكن مصل لحاكم وسن دائي

تلقى أربعة القدائم لو كتابي بهد متابي من كل عاب مع المبائي لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجائي من انصراف حسين يعافوك عمن يخاف بعد التجائي خير البرايا زدت البلايا لفي الخطايا رمت نجائي أنت الكريم أنا القديم الدهر أديم فيك الثنائي أنت الكريم أنا القديم الدهر أديم فيك الثنائي أنت الكريم أنا القديم الدهر أديم فيك الثنائي أنت الكريم أنا القديم دارا نديم فيك سنائي رمت امتداحا يعطي فلاحا يكفي امتداحا مع الأنائي إني بمرئي عين تربي قد أنور نجم البنائي لكن أجسو أهم التمستو وما مددك النبلائي غار بجادي أعرف أبي غار بدابي أعرف أبي أما جهادي في البدلاي غار مدادي أعرف أبي أما جهادي في البدلاي فكيف أهوي مدى لموي والمد موي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلائي يا أهل بر يا أهل بر قوجا لبر بار سخائي ما يعيا بي مبيخ يا بي منخج يا بي من التغاي مبيعادي مبيعادي ما في مرادي ما رغاي ما يرسي ما في البدائل مي المناس بعد العزائي نما الأبيب ونما الغريب نما الأبيب مع الغبائل أما يا العام كذا الخجاع العام مع المجال عام بلا ربائل أبدا سرورا أبدا الخيورا قاد سرورا لز الرجائل زبات خيمام نبت الإمام قاد الغديمام إلى النجائل قد بكت تبلا قد بكت تبلا فتر والله ونبو جائب جالي النوائب مدي عجائب نافي مسائب بعد الوهي مزي الخيور إلى القصور بعد النسور بعد البهائي غيسنا فادا من استفادا ليسنا فادا عيد الدائي لا مناقب لا عجائب لا غرائب الأنبيائي ذبي المكلم بب يسلم طير يعزم كزيداي ترى تسيرا غيث جبارا بير دبارا بلا رسائي جسم يعن له يعن ثيب يعن برئيسي قد عصف أخرى منين أترى بجسم جهرى بلا ابتراي أكرم بربي أسرى بحبي لنا لقربي مع البراي قد بات يسريم من بعد توري مديما بشريف الأنبياء سورة لمينة ما لمينة وأوغى لمينة للأسفياء ما دلالة عبد الجلالة عبد الجمالة للأتقياء قد قدموا إزواجهم واهترموا زوي النقاء وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم بعد ارتقائهم قد عاب ليلى قد سب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بميرين لأهل الخير وباب ديرين أهل سخائهم حات الكمال فاق رجالا جاس المجالا بالاعتماء نال الجلالا نال الجمالا ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي أن عيالي
راي رجال النساء نعم العتيق ونعم الكريم نعم المقيم لرأسي قاب القراري مع القراري موت القراري بلا غتي قاب القراري مع القراري موت القراري بلا غتي باني دياري مع القياري باقي سراري للجلسين لو امتداحي بعد النجاي نسبائي وفي المساء صلاة ستة بمدي ستة كاتيبة ما تسعي عليه صلى ربنا جلا ففاق كلها في الانقياء عليه سلم ولم رفخم والأجر عزم في الاتكياء على الاتيق باب التاريخ أغي الوزوخ كل رضاء على الوزير سيف البزير عرب الخدير مجري الخداء على فيائي أخي العياء خير رضائي منزل البقائي على الخريب ليس مربي رضا المجيب ما في غائي على السحابة ذوي الإجابة يوم الكعبة رضا السنائي نهم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء نهم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء نهم رجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناء.

عدى جميعا على الجميع يوم الخسائم يوم الندائم أرباب خير أرباب دير نباخ ميتاء كل سجاء لو اتباء لو اتفاء رقت الرفاء.

ضيائي، أنقذ عيالي من الضلال ومن حلالي، قلل سرائي قني عتابا كل الكتابا واقبل ما تابا، يا زلزلائي يا خير ربي خير مربي طيب قلبي بعد ابتدائي، صلي وسلم على المتمم وكل ياسم بالانتهائي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفريق بهذه المنظومة في كل وقت وأين أبدا، آمين. وابن عازم يا رداك الأكبر في كل حرف منها، وابلي كل من يقرؤها سعادة الدارين، آمين يا رب العالمين.

في القول والفعل والأخلاق للأجيال. أبني شفاء الذي ما بعده سقيم، وفيك كم من وفي خير وراء أماني. أنت المجيب والمدى.

دينا وهب له سهل ورد منك عن قبلي واجعل عبادتك عظمى وقدمته بابي بلا أفك تفضي إلى خيري واغسل جميع عيوبي وسفيا سقني واجعل تهجد إلي لنرب من سخون واجعل

عبد الخديم به وانقادني من مدور الريب تنزيل. صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل قبل مني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجلاله. القصيدة من الباقيات الصالحات بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

ولتدعني ولتقل يا من ترى دخلتي تبارك اللوني ما الباء والراء وفي القزيدات راءات مكررات وليس فيها بحمد

تنتو للحز نساكلاو يا ربي يا من له مقلوبه ولو مقلوب رهب وغبراء وخضراء لذكر سكاري وهب لي فوق مطلباتي يا من له أليف والميم والراء.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو لسان شكري من بعد ذكري بخير ما أقري لذي الآلاء إلى السلام أفضي كلامي بلا ملال ولا قلاء أفضي لساني مع الحسان لمن كساني سبعة لاء لقد بدالي كون الودالي بلا جدالي ذوي العواء.

كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذا الحروف متوجه إلى مغفر له أن يتوجه إليه بلا انصراف عن ولايته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وثمرة فجنا وخليلنا وحبيبنا محمد الخليل مد الغ

حلالي بالانتهائي مدو المقبى عمري صافى وقد صافى لبعتنائي دم جرازي.

خير العبادي صفك بادي من المبادي لذي اغتدائي لك دوار منك المهور لك ظهور يوم الخفائي.

0: وعلى آله وصحبه عن عظيم هذه القصيدة أبدا. آمين يا رب العالمين. سري سالي مكي أنا تلتيا من جسار مبارم دونغي تربي سري سالي مكي خلقون أن بولم جانجل كد أخاني ني جانجل خالق أبدك مبرش سالي بركة الله.
1: جالبة المراقب في آجل كعاجل للراغب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكله عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرّه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل سرورا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد

سيدنا محمد خير الورى. من قال لي قمته والسورى. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي. محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار. هذا وقصدي قمة تقر عين النبي بها سما تبر. هذا العام قمة تسر مشفعا به كفيت ما عسر. قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفى من خدمة. أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر. أشكره شكرا يجر ضيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وشكرا وعظما برورا رب الورى وظهرها غرورا. فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدمه. مرتجيا كوني قديما أثنى وأن أفوز بالمقر الأثنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام وصفا. نظما مباركا يقي العذابا كما الذي كابدني أضابا. أرجوزة عاجزة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل للراغب. قد صرفت للمراد قائلا مع صفائي بائتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على. يا باقيا أبقيت سرمدا أولى فسرمدا صل وسلم يا كريم. عني عليه والتقد لي ما أروم. صل عليه في جميع الآل مع سلام وسجد سؤالي. صل عليه في جميع السحب مع سلام وتوضح لحبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة. واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقول الحسنة. يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبه وقد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المال. يا من به السعادة خير الأنبياء من اللعين القب شر الأغبياء. سل بتسليم على النبي والآل والصحب وثم اخفي. يا من من الناس مع عصمت خير الورى وشأنه عظمت. سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وصل يا رحمن بتسليم على الذي بعث.

ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من الخير الورى بالحسبلة كما عزمته بها والحسبلة صل عليه وتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمعالي يا خير منزل وقابع أفضله وخير منزل حباب بسمله سل بتسليم على من فاخا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه بارك وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانشر علينا بركات البسملة وتغننا عن غزوة بعضلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعرض ماتحة وتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وارتكبنا بأله تعوذي ما يستعاذ منه يا معوذي وتكنا بعينه كل العين وكل ما لم ترده لي يا معين وتكنا بواوه كل أود وتغننا عن جانبات لقود وتكنا بالظال كل ظل وعن حرام أغننا بحل وتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق الباء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وحرق رادة وهب لنا بمينه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عثر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان والنذر مألفي وهب لنا بالله لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطيب فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسحب عني وسجد سؤالي بحرمة العظبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سجدنا محمد وسلمي والآل وسحب وكل مسلمي وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيد الله محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليذهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة وتغنني بهكذا عن هاتي وتكفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات
والسكنات واجعلنها بركات. يا من به سعدت من إبليس وكل شيء قد حوى تبليسا، لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولدي ووالدي. أذهب لغير جهتي شيطانا ولي رتقي وطني أوطانا، بحرمة الألف في التعوض قدد لي العصمة يا معوذي، بحرمة العين تجاوز بدا عمن يلوذ بي حيث عبدا، بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجها، بحرمة الزال أظل كل من يسوقه بشري من أبناء الظمن، بالباء واللامين هب لي بركة ولي اللين باقيا بتركة، ولي هب الهي أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وصبات، وامنع بحق الميم كل من لعن من قصد النحوي والتكلي والتعن، وطرد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد، وأذبن كل شيطان مريد بألك الشيطان لا نحوي يريد، ولقي غيري اللعين حيث رام درا ولا تنلهم مني المرام، وبشقاوة تدر للشيطان لغير ما ملته أوطانا، يسوقه مؤيسا من الحفيظ وليس ينحوني بكيد أو لفيظ، بطائه وجه تواهه إلى غير جهتي يا حفيظ إلى، بألف الشيطان أذهب مكره لحزبه يا من أديم ذكره، بنون جرد دل نهره جميع ما حاض من كيد وكل يا سميع، بألف الرجيم أذهب ذرا جاء به له وغض الشرا، بلامه له ملامة تسره والتسميه وفؤاد عرفه، برايه رد له ما قصدا في من الدرر حيث رطدا، بجيبه جزم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يعبدا، بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير، بميمه مع انتهاءه ليا قاهره وليقود سؤليا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، سل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد وبارك يا واحد في الملك لم يشارك، ووجه الشيطان والمكائد لغير نحوي لا تصغني كائدا، وسكني مفسدة وحسدا ولا تصغني فاسدا أو مفسدا، وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وحياتي يحمدا، وأجد اللعين من جنابي يا من له شكري ضائق نابي، وتقني ما سأني بالعضلة وليكن مبشرا بالبسملة، وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل ندب سبقا، وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما، وليهب بالميم نحو ما صدر بالميم الذي يؤدي للقدر، وليهب بالميم نحو ما قدر بالميم الذي يؤدي للقدر، وليهب يا ربي إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحد، ولي باللامين ثبتين منك جميلين معا طرفين، وليهب بالهاي هيبة الجميل
يا من لما لم تر دليلة أمين بألف الرحمن الإجابة فبيا بديعا جاد بالنجابة وليقبل به لسانا صدق وقل لي أبدا حسانا وليغفر رأي رضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم وليغفر حائ حفظا بارعا يا من لبابه أتيت بارعا وليغفرني ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بألف المطلوبة يا واحدا بين للقلوب وليكب النون نورا يسع ومنك نفعا بردا لا يقطع وليكب ألف الرحيم إكراما ذي الحب وذي الترحيم وليكب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذل الغرضا وليغب حائه حباء مؤمن يولي من يشجبا وليغب يائه يسلم بلا عسر وكل يشكرا واقبلا وليغب ميمه محو العيوب جميعها صيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم صمدا على النبي والرسول احمدا وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ظن نظام خير بركات وسكنات اشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما مع تسيم سماء على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو سوى جنابي يا من له حمدي ضائق نابي وانشر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا صارفا قتل يا قبل نادما كما كفاني بالنبي الصادما كما جهادي وبيوع الماضية جعلتها خير مساع الرادية فلي بتصيم دون انتهاء على نبي الله ذلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي واجعل لوجهك الكريم قصي بركة للغزر ذات حتي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الثوم وغيره من مانعات اللون وقلد التبشير والثامينا لأبدا مع الرداء آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافر الذنب وواهب الثقى سل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصلي يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وصلي من عليه واجعل النظام باب رضا مع أياديك العظام صلي وسلم من يا حميد على الذي سماته محمود
وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباعي وصل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أحيد وآله مع اتهاد المهتدين يا من به لي وهبت خير الدين وصل من عليه يا كريم وقت إلي كل ما أروم صل وسلم يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماحي وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وصليا وسلما يا خالد يا من إلى غذائه أبادر على معظم سماه حاشر والآل والصحب الذين باشروا صل على العاقب وهو طه مع سلامك وضده جاه وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأجلة صل على خير الولا ياسينا مع سلامك وضد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهده لغيره عمى وصليا وسلما يا قاهر على معظم سماه الطاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلم من يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سماته مطهر والآل وصحب الذين مهروا وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بالطيب والآل وصحب ذوي المناقب يا خير من وجي بالتراقب صل وسلم يا مؤجلي هذا الذي سميته بسيدي والآل وصحب النجوم الغير يا من هدى لي للفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سماته رسول كما به منك أتاني سهول وآله وصحبه ولتجعل ظنهم أكبر رضا ينجعل صل وسلم يا ولي على الذي سماته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينير به قياس صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشمير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نبي سماه الجامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه اختفي صل على نبي سماه المختفي وآله وصحبه الشموس يا با

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

غنيت عن الأرباب في أباد وأرتجي منه أجرا غير ممنون إلي قد تبوت ذا بيع وزحاني عن المنائي وعن أفعال مجنوني واجهت وجهي له بذكر زاخدام لمن أتانا بمفرود ومسنون زنة القصائد للوهاب أشكر بها ولي ساق ما قد فاق مزنون عن نافع قادر برر رضيته هنا وجاد لي بعزيز من مظنون ناجيته مستخيتا وهو ذو كرام وقبل أن قاد ذا الوادي وزنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي وعزم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبغي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كراما يا مغنيا جود بلوى ينسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفا كلي بتحسيني شفيتني العام فقبل ما شكرت به إذ تابت النون قبل الفاء وسيني كفيتني جملة الأعداء يا مليكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رديت عنكم رضا أن لا يفارقوني لي رددتم أهل ذق قوم وسجيني نفيت عني يمن غرر بجيفتيهم وأخرجوني كما سور ومزجوني عن فرادي ومزني أدبر وهوم سم وبكوم حمر ينك شياتيني منعتهم من جنا بي بعد ستوتيهم يا مالك الملوك يا رب سلاتيني تنفيهم دهرا ضروري وتنصروني بهم عليهم وفوق زول تعطيني كتبت في البحر أني لا أموت يدي إلى النصارى بالماء واتيني إن شاءه من به أبغي سكون به دنيا وأخرى بتسخيح وتوتين.

قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت لا أشكى ولي قادما أهوى بتكذيني يقعد لي كلما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير شكري يحيي.

كاد يخفيني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى اتني بتنهيني عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جادلي حقا لتبهيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي عين خيرا كل تعييني توجه القلب مني بشكر له بخدمة مصطفى وشوق يكفيني عليه صلى بتسليم بجملتي وجاد لي منه تكريما بما خوني هونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء

عدو وان كاد يخزيني لك ثناء والرضا واشكر في ابد يا خير رب مراب بن قد يراقيني اشكو اليك الذي في القلب من كتيم كمل مرادي بتمليك وتلقين أشكو إليك الذي في القلب منكتيم كمل مرادي بتمليك وتلقين وجه إلي الذي أرجو بلا كلاف وكف عني يفج جارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه ورد بقحرك لي كل دهائني لرد بقهرك من قد سلسوا سمادا سما وبكوما وحميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا مليكي يا من شكوري له والحب يدنيني يا خير مغن غني إن لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغني.

تعزموني ولتكفني كل شيء إن قد يعانيني أجب دعائي بما فأخزنون هنا يا مغنيا جوده يأتي بمظنوني نجوت من فتن أعدائي إذ قصدوني بالمدافع ترورا وسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وارددتم الكل لي مثل المساكين على نبي سلبي تسليم بن كرم ولدق رضيف كذا رجعا بتزكين مدى الحياة بما ترضى من أمال ولتحي قلبي بإيقان وتمكين لك نصر في بقرآن أراتل وبمتداح رسول منك مأمون صلاة بر رحي من بسلام ما عن ألا الذي قد كفانا كل تخمين على البريات دل أيمن ذلاتا محمد من ببشر

بتيه قد يقيك لافا كما ينادي بلا سيف وتحزين دفوت الكريم الذي يقري بكم ولا حمدي وشكري وفي دارين يعديني إني لضيف لعن لا من الغيوب هنا وراد لي كل قدر لم كان يقلي.

دواه من كل ما حيني وجهت بي سكور وجهي للكريم والي يزوق مرحمة منه من الحين أرجو برحماته مهداة سيدي.

يزر هزائر هودا يسعد هي الدار دار الحق وديني خبات كوني يا عبد الله خادمه وكونه لي يوم الحسر وديني لله أقبلت بالمختار زاخدام وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمادي يالله ذا العين قبل الراء واسيني يا من يكوين ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولي رد ما يقاسيني

الذي قد فاقمت لبتي فلتكفني كل حين من كل ملعون مني تقبل وزد شكري وزد مددي واجعل ذكوري بسرى حورك العين توجهي للذي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني سماء والعري ما سغب وبالكتاب الذي انزلت تزفيني فجر يا نابع ما الغيب في خلدي وعزم لساني.

0: عليه سل وسلم للجميع وخذوني نيل البقي الذي رد ابن مسعوني بدي جدل ورذو لي كل ذي حسد منازع بسنا ني سرك مدعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مسحوني دعاك من قبل سادات فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كوين جميع الذي أهواه في أبد بكن ورد لي دائي بتمريني إني العبد القدير منوثيت ضيفك يا ربي وبالعتق والإلاق تقريني ليكن بكن سرمدا وجل مسير يذا جوف الفرى للورى مثل محاريني صرفت عاجل من يقضي الجميع بكن واتوسل بالممدوء في النون على البرايا واخشى واكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن قزاني ورواني واطعمني يرى ودي ساجرا كاللوح والنون حبي وودي وردواني ومحمدتي لمن عباني بما قد فاق مسنوني يا ربي سل بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ماموني نبيك المصطفى بسالحين معا وكن بكني في باج ومكنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولده. عقت الأسد والأسود والحية والعقرب والصارق والطارق والعاقد والنافس والعائن والصاهر والإنس والجن عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنظل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة الخدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة الخدر وما أدريك ما ليلة الخدر ليلة الخدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رب إنك خلت وخولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه الخسيدة وأقول راجيا منك رضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفرود وسنن شكرت لأنه قد ساخني لوتن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعلوم.

دينا بأمر ربي فساندينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع والي وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم

داعي عن شكرك العريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي للتعين، فخنت ميسوبا إليك منك

ليبذاك والإخوان جميعا سعادة دارين حقا يا سميع أبلي في هذا الدعاء الإجاب بالمصطفى والآل والصحاب هب لي خير الخزم في المقاسم ولزوي الدين بجاه الخاسم

بأخ طيبين وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بأخ طاهرين ورقني ترقية خفية ببنتي رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كل شؤون.

خاتمة. صل على أبي والآل وسبي ولسج سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اخترار وغرر ونجني ربي وعلى داري هنا وفي غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جمانيا في خبر البلاد.

هب لي بجاه من هو المختار دنيا وورا خير ما اختار وجل حجابا بيننا وبين كل اذى ولتكفي عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل اني اخير مودم ذليل فلتغنني بك.

وسليا وسلما عليه وكل من خدمتما إليه، واغفر ذنوبي وتقبل عملي، ولي وخير من وأملي، يا من على عن المكان والعرل، إني ساكن هنا وبي مرل، فكن أنيسي واشني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم. يا عدل يا مذل يا من يؤمن، أنت مجيري هنا يا مؤمن، فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال، من كل سوء وعذاب وضلال. يا من على عن زوجة وعن ولد، هدني وهم جميعا لذا البلد، واجعل إلهي مسكني توبا.

إليه فارزق هدى ومالا وكل من ستمني أولاما فابلغ توبة واستسلاما فكل من أصاغ النوبيا فليخلف قلبه يا ربيا والتفي

يجرني إلى خيول صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتكفي عني كيد كل الاهتداء ولتكفني دار هذا الشيطان وحزب الباغين في الأوطان ولتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف صريحا إذ يريد ولتصرفا جملة ما يصد عن يدي وعن داري سريعا نيسا ولتدخل

وكثيرا خيرات هذا البلد ورزقا ولتكفي عنك دين ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من سر هذا الضمن وسر غيري وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وسر ابليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وسر ما في الارض طرا وسمان

عبالجميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح والدورنا بفعل ما أبوتاه.

وترك ما انفلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاي من دعوة ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دابا

الناسية وغني علما يكسب من دارين يعني هما وتيرا خلبي وغني حياة واهني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يلا ويا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المخرب والآل والصحب وسعر الرجبي جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق.

سيتني يا تدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نذمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل ما الزوجات.

وجاي كل ذي هدى من صالي أو مرشد أو عابد أو ناسي وجاي كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أتلو ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فلتجمع بيني هنا وبينما يسوخني إليك إذ علما وكل ما عنك يوق يا بديع فلتفرخا بيني وبينه شريع أن الذي أسلمت وجهنا إليك عازما على أن أحسنا أن الذي لست

ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم. إن أمن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا تسليم رب العالمين.

كثيرا مجلس سوى البدور ينخاد للمختار من خاد الكرام له بكد خبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاخا وخلد الصبا والوفاخا أمضاه خادت لنا الصراحة ودمنا والتوفيق والفلاح حسنى سعادة بمن به الورى خلق من خاد إليه الصورى نحو النبي للقديم كشفا وحبه أعنى الخديم عن شفا أنا له الله الجميع مشها عليه.

الحكم بالمنتقى الذي أجل والحكم سبحان من فضل خير مرسلين أحمدنا.

في خدمة المعتارض الإشارة. صلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي المنام. زنت لربي مع الماحي سنين عبادة ثوابها مع الأنين. غمرني ربي ما تقدم وما تأخر بماه الخدم. تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت. طاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت. شكرته على النبي محدصا مصاد لي ما خاد لي فحدصا. زادني الباخي بجاي الراخي ما خادني لشكر بالأوراق. دعني النعم لشكوري بما في عبد زلوى.

إلى النبي وجهت ما قد أخلقا باب جهنم وأنم خلقا. قلت إلى المعتار ما قد فتحا باب الجنان وإلينا انفتحا. فرحت خير الخلق بالقرآن وهو الهدى ومورد الظمآن. حجب ربنا

وجاء برهان بالحلال وغاد لي خير ولا ابتلاء حديث غير الخلق لي أنيث بعد كتابي.

بالمنتهى المصب الأقدام. حص الماء بغير كسب بل بالإله والإله الحسبي. مد لي الباخي الجميل مددا بالمصب.

بث الإله بنبي سرمدا بيني وبين كل ما لم يحمد تواب من لا يعبد الله انتهى إلى سواه.

تسليم من جل عن أهل وولد على ابن عبد الله أفضل الولد أرسل من ليس له قوى أحد محمدا وقد قبعنا من جهاد فالق صل أبدا وسلما على الذي تقديمه.

0: اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: راديو Université Cheikh Ahmed Bamba
2: في تيتوبا ندام
3: وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عزمته وكل من عزمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سوم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يرم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارو إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن والزني بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحب صلي وأنت سلم سرمدا على الذي سميته محمدا ناهع صلي وأنت سلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا نافع صلي والتسلم كل حين على نبيك الرئيس السالحين أحب صلي والتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صلي أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صلي أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الزلام اكتب له في آله والسحب خير سلامين ووضح لحبي رب رسول الله في أقلامي بشارة يا ممحى بلا ملائي رب رسول الله في أقلامي بشارة يا ممحى ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارة الكريم السمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المنطار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنام لأحمد المختار أوصل المنام يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أضال الحيرا آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن فتبت أن المنتقى قد فاق ما مضى ومن يأتي ومن في ذا الزمن تصيم باق وصلاة قلبة على الذي شكم النساء ما ولدت فابن رسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو قدر يا ربي يا جميل يا باقي هدي للمصطفى المنى بغير هدي صل صلاة شيعت ببشر مسلما على فقار البشر للمنتقى أوفر صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام بوجهك الكريم قلبي بالسلام مع سلام للذي تنمو علاه وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا معصر المنتصر نافع أوصل بالنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمد مهبت بالصلاة والتسليما يا خير بر لم يدل عليما والله صل وسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الظهر صل وسلم كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نظير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم نغمري وكل ما عبي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حج ويا قيوم كل يحمي آتني الأعظم والكتاب والتقل الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صد وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحد الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الأمة بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كبدتي من أحد الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني بجاهه الرذائل قبل انتحاء تدري القبائل وبشرا بي جملة الأخيار والنجمي من ضرر الأغيار واجعل بقية نكوسي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا والله يا حفيظ صل بسلام على الذي لديه هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير قصر كل واجعل عقائدي منبرات واجعل به كل يذا خيرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعزني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كل جدي وفي كل ما اخترته لي بركة تضيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم لخير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين. بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لديه هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أدن خير الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتكني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر يا الله يا أحد صل بالسلام على الذي لك به مني القلام سجدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليثبت بجاهه الإسلام ووفق الفطرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص من جناني به ونورني به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم وبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به عمري هدى وبرا يا الله يا من فعل لي حبك مع حبي حبيبك الذي الخير الجمع يا الله يا من قال لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعدك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبيا فوضا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآلك وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد القيل إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصل في الحال وفي المآل والتقني وهو على يوم الحشر وليكن في أبد بالبسر واجعل وجهك الكريم قليم للمتعلمين خير السلم واتهدنا بك الصراط المستقيم واتهدنا بما يسح عن فقير والتقنا الضلال والاضلال وخذ لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ سد بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع السحاب الحمد وهب لي الكتاب وكفر العيوب وعلم من لي به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والقوق الحسن بالسقامة وهدي الهدى وقدد للفلاح والتقني الريب واجزب لي السلاح يا الله يا كريم صد أبدا وصد من على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليثبت جاهه إفادة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقم بغيب خير ورباح وليكن بغير خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللغات يا فاضلا فضله القلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق محوت ما عني بك النفاق عن المحا وجاءني النفاق محوت ما عني بك النفاق عن المحا وجاءني النفاق رضت لي ما ظانه الوفاق بما به استنالت الآفاق جاء الردى والفوز والإعتاق بك كما بك عتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم القلاق يا الله صل وسلم سرمدا على النبي عربي أحمد وآله وصحبه وأذهب لغير نحو كل ضر يذهب يا الله صل وسلم في أبد على الذي إليك قال من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلم من به واتقه واتقني كل أول ونبه وليوده الغدا وغبا إلى سواي كل سوء ينفبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا وتهني بحق وجهك الكريم عن الأوى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا قائدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله الى رداك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الساهيات، وقفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجه إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك قديم عبدك، بين يديك طالبا بجاهه، منك في الدارين خيريك قائلا بك في كلمته الكريم، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونه له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. والله يا أحب صل سرمدا وسلما على النبي أحمد، سجد بكل هجم وعرب والآل والأصحاب أهل القرب. يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقدمه قد أبدا، سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بالسلام على نبيك المظهر الزلام، سيدنا محمد والآل والصحبه في الحال والمآل، واجعل بها واجعل به هذا النظام خيرا، مغنم وزحزح لسوانا طيرا، واجعل به هذا النظام خيرا، مغنم وزحزح لسوانا طيرا. يا الله يا احد صد عني على النبي المصطفى بالمن واله وصحبه وسلم، ومنطقي صدق وقلبي علني. يا الله يا لطيف صد ابدا على الذي بك اهتدى وعبدا، سيدنا محمد وسلم واله وصحبه وقلبه. يا الله يا لطيف صل في ابد على الذي لك يقود من عبد، سيدنا محمد والآل وصحبه تسليم. يا مآلي يا باقيا اغنيتني عن هاتي، بك وصمت عن اذن بهاتي، صلي بتسليم نما على النبي، سجد بكل أقرب وأجنبي، سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل، وصل يا هادي وصد كل حين على نبيك إمام الصالحين، سجدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب هداية يخبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا، لي قديما عبدا شكورا قاتنا. وصل يا ودود الف سلم على النبي الهاشمي العلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصل يا ملك الف سلم على الذي علمته فعلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكبر بين يدهم بصلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملك للنفس وطرد اللعين قبل امتحاني لغيري يا معين وذا الهوايا تابعا لما تحب وليهب في القلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة وتقني جوانب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النفس
2: راديو KBFM 103.5 La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rasiman. Wa ta'ala sayyidina matabusharat wa rasaitan wa sallallahu ta'ala alihi wa sallam fi kulli sha'rin ata'a yadkhulu al-jannata allati uhida lana taqulna. Wa kataba lahu alayhi salatu wa salam fiha ma la ya'lamu khayruhu mimma yasurru wa yanfa'u wa la yumuru minhu wa la yastahna annu abadan. أحمد مغنيا تعالى عن زنا وكان لي بكل زهر وسنا أحمد مغنيا تعالى عن زنا وكان لي بكل زهر وسنا قاتبت في البر والبار وفي أسير والجار مع الهاد وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلني صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة ما سلام الله جاري سلام

واكتب له اليوم بسارات كريم لديك يا ربي مسيد لا يريم يا ربنا سلني صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة هل الذي أعطيت مدادي مسمن ما سفى ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال.

نائرة ما سلام لذاك خائرة يا ربنا سلم صلاة تائرة ما سلام لذاك خائرة على الذي أعطيت أقلامي مزمن بأبيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل

ومن خلافي قل لا تثيرا يا من لنا ترجى بثيرا يا ربنا صلني صلاة طائرة مع سلام برداك زائرة هل الذي أعطيت خير تسير

من خراتي زين وخذ الخرد يا من كفاني هداك والمرد يا ربنا سلني صلاة راخية ما سلام بالمراد باخية على الذي أوتيت على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوب يمان فخرجت على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوب يمان فخرجت

سل نسال آيات المسكية كل لذيك آيات من سلام مرديا حال الذي يرديت سنين مجاهدا مجربا سنين سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمال وقل له من خدمه ما سرى يا من كباني من وسع وقترع وانزم بوجهك الكريم ممري من المكارم والذنب واجعل فؤادي خزينة الملوم النافعات إنك الموت العليم واجعل جواري يا أوتان هداك إلى الجنان سالمات من هداك يا ربنا سل صلاة جالبة إلى رداك لداك خالبة على الذي جعلني لديه كسابي مسليا لي سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وقل من أمري فوق المنعى وإنك جعلني سرورا لمنعى يا ربنا سل صلاة كاملة للصلوات كلها كاملة ما سلام لا يزال ناميا مما يدرني جاك يا عميا على قليلك ربي بعبدك أحمد المختار نهري جندك واري وسبي والتجري جميع خدمتي ردا تنجلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ساعة خير جامعة ما سرى من نوره لا يبختم على الذي به أزايا منختم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل واربع جميع صلوات اليوم لك وجنين العدا واللوم يا ربنا صل صلاة نائلة بيني وبينك درات جاهلة ما سرى من جالب لما يعب وتغسي عني خيرنا ما لا نعب على وزيلتي إليك أغمدا والآل والسلام وأمري أغمدا يا ربنا سل صلاة سائبة بكل در وعن سلام سائبة لنا سعادة ورما وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للخرد بلا عيد ولا أذى ولا مرد سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا ربنا يا من تعالى أنسنا عني يسل كل سهر وسنا فعزل بك على المسفع من غاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم علاوة بلا كدر وجل ثلاثي وسلامي خيرا عبادا لك تسفي ميرا وجلاتي عبادة تدوم لعب سارات تخدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي وارفع لعرسك وللكرسي نسمي يا سابي اسمك القدسي يا الله يا أعاد إنك سمد يا رافع سماء من خير أمد جل باقي قل والله أعاد على وزيلة نبيك الأعد جل باقي قل والله أعاد على وزيلة نبيك الأعد سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وعبده يا رب من يوم الأعد أعلى بزارات لدى كل أعد وجن كتابتي مزا يا قوتا لو وزينا يزري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما الأنا أول ملام وقادني إليك يا ربي بك وقتني بقلوب وبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وابلا يا ربي بالإسنين فوق المنى ولا جم المعين بغير أبد وغير قدر يا مركباني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دائرة كل المفاسد تزول تاهرة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لدي درري خدمها ما سرى من أمري سلم
من كل ما بيتجي وسلمه على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقت أحمد واجعله في كل عبادة يا من له العباد والعبادة وابن خير الخلق بخط البصر يا خالقا جعلته خير البصر وجنده يا ربي في السلاسة بمدر الربع والسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من في ضر لخيره يدفع يا ربنا أصل صلاة لم ترى نسيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من خدلا على جميعهم من ففضلا ما سرى من لا يرى ولم يرى من الأراء على الذي قد سيرا نور لمحمد والآل وصحبه في الآل والآل وعبد الرب بيوم أربها يا باقيا مرويا ومسبعا ما في كل ملك وبصري يقبض من سيد وبصري وجل رافيا على صادي بلا نعادل بقدر صادي يا ربنا صل صلاة صافية سدور قوم مؤمنين صافية ما سرى من تعرف المفاسدة لخيرنا وسخوة مفاسدة على الذي بصره مدادي وقل ميزينين مهدادي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وفي الخميس عبد فوق المنى يا من جعلت أمينا منى يا ربنا سلني صلاة تنسب من قصد ذري من فتسب إلى سوى يترمدنا سلام لخيرنا يسب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لسوي الملاهي وسوسوا لخيرنا الكفار كما ما الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعدد الأعداء تعديدا يدوم يزرفهم لخير عبدك الكريم وابلى يا ربي يوم الجمعة فوق المرعب الذي قد جمع يا رب لا صل صلاة تبقى ما سرى من يقود تبقى على الذي وعبني الكتاب ولجلال وجهه تابا سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وابلو يا ربي يوم صدي وكل يوم يافع من نبكي واجعل صلاتي هذه لدي خير صلاة صليت لي واكتب له بها بشارات الأعد وابلغ الأيام من يوم الأعد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى الله عليك من أداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود في الاستقامة وتخليل الوجود في الليل والأسعاب والباي وزادني للعاد باي يا سيدي يا مصطفى يا سلولا صلى الله عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا حدد لا تسوخ لي دائما مدد في الآل والسهب وكف منصر هني وجادني إليك بالنصر يا سيدي يا منتقى يا سمودا صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لي تسوف كلما لو استعيت سرمدا وسلما

ذاتٍ لتجود بسفر بأن أجابرك من خير سفر ما سرى من بجميل آلي وذا بمن ختم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذل إلى صلى وسلم عليك أبدا بلال وسلم ومن تابدا أزكى صلاة منه جل بسلام تديب لي تبايا ما دار سلام صلى وسلم عليك بجميل آلك ورسالك ربك سمي أزكى صلاة لتجود بهداك ما سلام لي يسقر هداك يا غير كل والد ومن ولد صلى عليك من تعالى أن ولد مسلما مع الخيار القبر كما لخير أزال وبر بخير رده إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الخمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد جلى مسلما عليك فوق الضري بلال والصعب وذات المدري يا من لتسقيك قد سق الخمر صلى عليك من بخوفك امر مسلما عليك بالاكرام في الال والسبب بالارجرام وبك جمله صنع بي كفرا وكلما حل اني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبع صلى عليك من هداك واتبع مسلما عليك في الال الكرام وسابك الخر وقاتل المرام ولنسوايا يا وسقاء كفى ما يريم ارتقاء وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالعلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل

وكل ما تأتى إليك هذا لك بلا مسقة فانكادا مسلما عليك يا مختار وليس كل ما أقدر دنيا وورا بك سلاما من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني سرمدا ما لا أحب وبغليك نزاق للرب حتى يزيد بسر وجم وعرب.

أنائي إذ بك أني خلف أنائي يا من سؤال خيري إني دلال إذ كنت لي بكرم يا

0: لك به ملك جاهد أبيك زغزالي وايك كان في جام جدونا نون جوا في دسكن جام ويال لجنا زغزالي وايك كان في جام جدونا نون جوا في دسكن جام ويال لجنا للخادر الهجور والمصالح بتي والجسد وإني سالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الطيب المطوب
1: Groupe Communication Université Cher Ahmadou Bamba.
2: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: من مكاره الدنيا والآخرة وقد أهانني الله تبارك وتعالى من جميعهم القريب المجيب السميع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله أحسن هند ربي وهو الله تعالى حقا

وخد جافا لي الكمان وكان لي وكرما أسرب ما لم يرد لي بخدمة المفضل وكناني بالأفضل وخدني تكرما.

مخيلاغا الوحيه وفوقا ريحيا هند خالي من خدامة واجهاني يوم رادي

وليما كنت أروم عدواهم في حساما أحبد ربي في دور الأرض وليك نبي خيور إلى الجنان نسي ديور وكان لي وخداما لم ينهو

هن الثيل ولا هؤلاء حين داما أكرم مساجد الجينة من لي آتي يا بلجانا وخادمي.

0: تيسر والحلال يتو من صالحين بك يا الله إلى دخول الجنة التي وحد المتقون آمين يا رب العالمين.
1: UKAB FM, la radio citoyenne.
2: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa ummati wa salama tasliman bismillahir rahmanir rahim allahumma ya akramu salli ala sayyidina muhammadin al-fati lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nazir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم وجلاج الأمداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإنسان وإلى سعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غرئت أو كتبت أو نزل إليها آمين يا رب العالمين وجلا مما تدغنا بالأور الحين والولدان في الجنة التي أريد أن تقرأ وجلا من أبي سكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام باسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء باسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كهوري وهو النسير من الفداء لا جاب ربي لا غدا بما جدا لا كلمة لا كتنائين لا كتنائين ما جدا يا من جبانين يا من أمانين أما الجبانين بما يدايين حتى شكوري أصلح أموري كذر خيوري بلا كدائي يا من أجاب من سجاب هب لي إجابة في سندائي يا سل جمالي يا سل جلالي يا خيرواني شفي الوائي يا سل وحودي يا سل وجودي كلي بجودي بلا انتهائي غفي وصولي بلا قبولي لي جد مثالي جم من ردائي هب لي تلاوة مع الحلاوة هب لي دراية لدى اللدائي أصلح تحالي بلا تحالي بهد عيالي بلا بكي نقبل متابي وحمي جنابي وسن مابي جوي سكاي فين الخرورة والخرورة هب لي النسور ما اتكي قل لي نوالا ينمي كمالا يا من تعالى عن تركي قل تعالى يا قل تعالى لدرداد الأشقاي يا خير مغنى أغمى تبلغ على يوسف بلا غلاي يا كتباري من دوري يا دقداري بلا جلاي يا من جلاني يا من زقاني يا من أماني أنا الغلايم أنت مناديك أنت إماديك يا الوادي يا ذا ديائي يا ذا دايبي أنت ذا ريبي

கரமுள் குந்திபிரே وغيري صحيح فلكي يا هب لي انتقاما قني الملاما هب لي الكرامة بذي النوائي بذي الجمالي بذي الكمالي بذي المحلي بذي دوائي بذي العبادة بذي الإفادة بغرق هذا للأولياء بذي النوالي بذي القتالي مدي رجالي على السيائي بذي الصحابة سوي الإجابة جال الكعبة سوي الضيائي بذي الغرابي جال الكرابي نور الأريبي ماهي ريائي ذاك المنير ذاك البشير لو سير بذي الثنائي

ابي برار بلد العايم في قفر ولا في قهر بلا فرايم عني جزاك رب هداك فوق مناك يوم الجزاي جزاك ربي يا قريبي خير محب بلا ارتزاي إن الخديم ما يتوقيم ولا أريم زال اتزاي أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي الشقاي زنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاي أنت سلوكي إلى الملك ما يلوك موت النخاي أنت جميل لكامل أنت رسول بلا جري لك لساني ما الجناني ولا أوداني قس عرائي أنت سبيل بك الوصول بمن ينيل غير ترائي عجبت غريب عجبت غيب فما ترائي

الذين من الغلاي في تزكاد إلى المدينة بلا بدان ولا الغذاء خير العباد باب الأيادي زور البلاد أثناء الرجاي أزرت خميمها وتسلمي لجدي النداء النجاي أزرت فقري لي كنت سري من خير مكري ولا إيجاي زكيت نفسي فقدت في أزرت لفي زرت غثائي

كل البلاد لجمع عباد بعد الخماي فيك ما كما قد جنيت فيك ابتغيت خير النماي فيك ذهابي فيك ايابي بلا اقتراب لك انتمائي زهزة عابي حتى الجنابي بلا كاد ولا هباي يا ختماحي مها جناحي مع المساحي وقت السبائي عند حبيبي يا من أبيبي بلا عيوبي ولا تبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بما لديك مزر عليك عند الرمائي عليك سلم دبل وكرم.

0: وهو العيد للأنبياء خير الأنيس للأولياء شفاء صدور ضياء دوري بدر البدور بعد ضياء عيد سكاري ليس كفوري ناف النهور مبدي خلاي جنات هادي نيران عادي والفن بادي للعقلاء ماء الفتايا بعد عتايا هادي البرايا بلا خلاء له البراعة له الشفاعة له الجماعة هاي ارتخاي إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما باخي النخاي فذاك يهدى وذاك يهدى له يهدى ساب الشخاي هادي المدير نور منير عيش بصير للاستداء عامل نسير دائم بصير ليس النذير لاستدائي مسكن لساكن بشر لباكن مسكن لحاكم وسن ندائي
1: وحك لي ووضبيا ووضبيا لي البغاين لا

بعد القدائم لو كتابي بهد متابي من كل عاد مع المبائي لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجوئي من انصراف سميع عفوك عمن يخاف بعد التجائي خير البرايا زدت البلايا لذي الخطايا رمت نجائي أنت الكريم أنا القديم الدهر أديم فيك الثناء أنت الكريم أنا القديم الدهر أديم فيك الثناء أنت الكريم أنا القديم الدهر أديم فيك الثناء أنت الكريم أنا القديم دارا نديم فيك سنائي رمت امتداحا يعطي فلاحا يكفي امتداحا مع الأنائي إني بمرئي عين تربي قطعا ونجم البنائي لكن أجسو عمل تمسو وما مددك النبلائي ما ربك أعرف أدين غارب دابين أعرف أدين أما جهادين للبدلائم غارب دابين أعرف أدين أما جهادين للبدلائم فكيف أهوي مدى لموي والمدموي للعقلائم لكن أنادين كل العبادين إلى عمادي بلا جلائي يا أهل بري يا أهل بري وجال بري باري سخائي ما يعيى بي مدي خيابي منخي جوابي من التغاي مدي عادي مدي عادي مدي مرادي ما رغاي ما يرسائي مدي البدايل مي المناجي بعد العذائي نما الأبيب ونما الخريب نما الأبيب مع الغبائم أما يا العام كذا القتال مع المجال عام بلا ربائم أبا سرورا أبا الخيورا قاد سرورا لذي الرجائم زبا تخيمان نبا الإيمان قاد القديمان إلى النجائم قد بكت أبلا قد بكت أبلا فتروا الله وانا مجايب جال النوائب مدي عجائب نافي مسائب بعد الوهي مزي الخيور الى القصور بعد النسور بعد البهائي غيسنا فادا من استفادا ليسنا فادا عيد الدائي لا مناقب لا عجائب لا غرائب الانبيائي ذبي يكلم باب يسلم طي يعزم كزيداي ترد زيرا غد يبارا بيرد بارا بلا رجاي جسون يعينه له يعينه ثيب يعينه برئيسي قد سفخرا منينا ترى بجسم جهرا بلا ابتراي أكرم بربي أسرى بحبي لنا لقربي مع البراي قد بات يسريم من بعد توري مديما بشريف الأنبياء سورة لميني ما لمينا وغ لمينا للأسفياء ما دلالة عبد الجلالة عبد الجمالة للأتقياء قد قدموا إزواجه واحترموا زوي النقاء وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم بعد فقائهم قد عاب ليلى قد سب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقائهم قد جاء بميرين لأهل الخيرين وباب ديرين أهل سخائهم حات الكمال فاق رجالا جاس المجالا بالاعتماء نال الجلالة نال الجمالة ممن دعا لربي السماء أكرم بعالي أن عيالي
راي رجال النساء نملاتي فنم الكريمة نمل مقيم لرأسين قاب الغراري ما الغرارات مهد القراري بلا غزين قاب الغراري ما الغراري مهد القراري بلا غزين باني قياري ما القياري باقي سراري للجلسين لو امتداحي بعد النجاين للسبائي وفي المساء صلاة ستة بمدي ستة تاتي بتمات سي عليه الله ربنا جل ففاق كلها في الانقياء عليه السلام ولم رفخم والأجر عزم في الاذكياء على الاتي قباب التاريخ أخي الوسوق كل رضاء على الوزير سيف البزير عرب الخدير مجري الخدائي على فيائي أخي العياء خير رضائي منزل البقاء على الخريب ليس مربي رضا المجيب ما في خائي على الصحابة ذوي الإجابة يوم الكعبة رضا السنائي نهم الرجال لهم مجالهم نيلوا ونالوا وقت العنائي نهم الرجال لهم مجالهم نيلوا ونالوا وقت العنائي نهم رجال لهم مجال نيل ونال وقت العنائي.

أرباب خيري أرباب ديري نباخ ميتائي كل شجاع لو تباء لو تفاء رقت الرفاء.

واقبل ما تاب يا زيدي يا خير ربي خير مربي طيب قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل ياسم بالانتهاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفريدات المنظومة في كل وقت وأين أبدا آمين وابن ناظم يا رداك الأكبر في كل حرف منها وابلي كل من يقرؤها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين.

في القول والفعل والأخلاق للأجل أبني شفاء الذي ما بعده سقيم وفيك كم من وفي خير وراء أماني أنت المجيب والمدى تدر

دينا وهب له سهل وقت منك عن قبلي واجعل عبادتك عظمى وقدمته دبي بلا أفك تفضي إلى خيري واغسل جميع عيوبي وسفيا سقني واجعل تهجد إلي لمرب من سخون.

0: أبي على المصطفى واغفر به زلالي يا ربي سلي صلاة بالسلام على خير الورى وسيني من جملة الليلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم الكل كريم اكرم من امن قد له تكرم اللهم الكل كريم اكرم من امن قد له تكرم عزل كل كان ايماني ولازم اللسان للرحمن واجوب بسكر بلا كفراني تقضى إسابه مهنيراني هذه خادم سؤال سنبرا مجدل أكو جيال بيان مجدل مجدل سنجال يكتب
1: الكابفم لا راديو au service des populations
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم بحق وجهك الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ورضا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من خال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا بسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفه الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام حدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من همدا خذ الصلاة وسلام أبدا لهم كما أعزيت من لم يعبد إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد وآله صل وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيدي الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صلي ولتسلم في أباد على الذي لك يقود من عباد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر قدبيا نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآله والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي والآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من أباني بمخجل عدا أرسل لكل مسلم ومسلما مسرة يا من كفاني الزلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أرسل بشارات لسوف مدمنا مد لكل محسن ومحسنا على بشارات ترى مستعصنا وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تهاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبد وجي لمن قد آمنوا وأسلموا وعسنوا محتل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تساسه الأعداء إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجيب وللذي يهيمن حفيظ سن أمة خير مرسلين عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا واجلا خذ لسوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أخني سوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن سكوني على النبي ورسول الملتهد سل وسلم يا مبيد من جاد للمنتقى ولا لوسهب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له الخلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناجيتك اليوم وامس راجيا واللي خضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمد مسليا عليه في من همدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضلهم من بار سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع ما لحديث سياه حساب روح أعطيتني الجميع دون سلبي ولتقود صول وقت التلبي لأوصل الذي يريد أنفعين بي الورايا مخنيا عن مرفعين ما أتخذ الدر لي

مدد لي مدد من لا يخفى علي شيء جتلي بالأخفى نفيت كل من خلاني فهرب لما يسوه دواما ساكرب يا الله يا رحمن يا بصير حاضر يا رهين يا نسير نجيت من بيتعلق ما من الشياطين فشكري يسمع وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفا كليتي الضر وفيدي وكفا ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدت حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق الأكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المسلم إلى الذين ظلموني خبلوا نعد مدرتي كذاك الكبل عن انتفت مدرتي والبلوى بفضل مغن ليقال الهلوى لو شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معاداة ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفادي تابا نصرتني فإنك المسير مع تعبي إنك البصير صمد قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضان رددت لي في الذي أعببت لي وجالب لذا سببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقتل فعالا لوجهك الكريم أوصي الفرجا للمؤمنين والتواخش الرجا مسليا مسلما على النبي بصير كل أقرب وأجنبي وليواب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى وترها مهوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي يا للمصطفى بعد السلام مع سلام من عداهم الخلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاسل الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالدير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أبدا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يدم جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكى وسوء الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة ذاو جزاء ما صنعوا بطونهم سكن الحقارب والكل منهم من سديد شارب
للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذاب على الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناهم توب الاستلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم معقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينسفل أما مبارز العلي فمنزفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجب أخ خما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسوي النباهي أشكره وخاد لي أبدالا كما كفاني العرب والجدال سبحانه وهو الكريم والعميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي بي كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لقاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله سلباي براءة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بعق فساق ولإلهي كسر سقيداق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بصلاة من مطنبي هو الذي لم أر غيره ولا أراه في شيء عدا ولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلتي لو ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريعا يدوم بأنني خل وعيب وخديم له خطابي.

ناجاني الحليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع علاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبلنا مدرتي من ليقود المنا ملكني الملك والمليك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوعد لي في رمضان نجزاء أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه نفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريما حمدا فرحت القلب ونفسي طيبات وبمكاره لغير سابات يسر خير العالمين قلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت ما بخادا نفعا بلا مضرة فانخادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم معاز المية والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والسعب ومن والاه محاب لئي ومع أمرادي وبرضا تنخاذ لي أغرادي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليم عبيبي ربيا خدت له كليتي في العلن والسر وهو ليقاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماء السناد ولسوانا ساق كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو العبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم السمدي على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبغى سلامي الكريم السمد يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي يجول يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق صومي جئت بزل قصيد شاكرا لك به وقبل ليقط فضلك زنت قصيدتي تي شكورا ولم تزل يا مالك شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردت منك أنفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا أكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي وغيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاذ للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما ماذا من الدر ما تسلما كافأني من ماله كفا آت بمال غيري ساق كل من جاد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفؤا آد ناجاني الله المكرم الصمد تناديا به كفاني الكماد وجه للأكرم وأنفع الكرم ودرري بغير رد لنسرم أسأله كونتي القصيدة حارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء

0: سل وسلم والتقبل ذا الكلام من على حريز العروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف قلد الربا يا من كفاوز الغرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم مساسلا مسلما على مساسي الخلا ناجاك عبدك الخديم مساسلا مسلما على مساسي الخلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: UCAP FM Université Cheikh Ahmed Bamba UCAP FM
2: مدن فقلا مبارسي وسلم صل على سالم سما فوق البراء كل سما محمد وكرما باسمي وسلم قد بات يخرق الطباق في ليل قاسد الباب والانبياء اتفاق لا خوف من تكرم وترمى وقدم وكرم واستسلم تواضع واسمع يا قدر محترم
3: توغلين
2: والكل منهم سارا في محمد اسمع ذكر سفي صفحا محل امين الاقدم وكل منهم مدى من بعد ما قفر ببحثي

0: kan wartaka fawqa al-baraqi habibi wa taraha khutbal ilahi munani sun sirinena summa lidari insana waqad hawa kullamu min wa sabal fana وجالبات النقم نهم النبي والرسول نهم الذي جاد بصول لنا برب الجميل
1: إيكا بيثن

لله ربي عبدا كل يتيم جهل مثل الانبياء اني يتيم هو الذي وجه لي ما اشتهي من ملكه الذي اليه ينتهي فاستهز بالله من الشيطان الرجيم فرل خير الله سرمدا وان خاد لي حب النبي احمد الى سوى يدهر ينهو مبصر وتاب للقلب وتاب الجسد ساخ سياتين لخير الباقي درارا للصفح والطباقي تصيب من ساخ لخير حسدا على الذي به كفاني مفسدا أصب ربي وأحاسني فلا أصال شاكرا وذري أفلا سبى المفاسد وكل من لعين لخير نهبي من حسودي لم يهد لم يحن بالله وسط من جميع ما خلق وما سيخلق والنهمة ذو الفلق عاصني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له كتابي شاكرا وهو سكور وجاد لي منه بأفيد السكور لوجهي الكريم سق لهم لخير نهبي يا حفيظ يا معين إنسي توجه الأسال النهوي وصف كل من لحن بالوهوي قبل ما قلت بس الحروف وجل حياتي أنفع المعروف بعوت أن يحسدني الشيطان يا من له الخلاء والأوتان نفيت إبليس وما والاه لخير نهوي أبدا يا اللهم أصبته بعدا في كاك السفر إلى سواي فالأساس نفر له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يحبدا سر السماني سر السماء والسهول ينهوم لخير النهي والمنى لتنهوم يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولخير ينقرر تواف من لم يهود الله نها إلى سواي ولخير جنام إلى سواي كل من حاداني نها بلا أسن بمن هداني نفى الحسير كل من لم يحوني لخير الدري وهو تلوني أسب كل من أرى مسرتي ربي لخير ما هي المضرتي لا يتوجه لدري سردام خلق ولا أخا حسن أو كمدام لا ينتهي كافر أو منافق لجهدي ومن هدى أوافق رد الأحادي لخير خبلان يلتمس دري وقلبي يطمئن جفت كلام ربنا باسمتي من الرجيم سلعسى والصدمة يسوقه لإسمه في عبدي باخ كفاني كل من لم يحبري مني يقيس الله سرمدا وانخاذ لي يمن النبي أحمد ذلك هدى الله سكف هادي والتسكن جسدي على رداك يا مصير المسرين عن التفكر وصحص حصدي لخير نهب وهمني عن حسد لك جواره محن وخلدي يا خير منسل حباب بلدي كليته لوقفها أسددي يا باسرا لكتبي ومددي حديتي منك ومن محمد سيدنا محنية عنك مدي درجة الماهي مها الترددي والجاهل جرد بلا تقدر يسور كل رافه معيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول السمد قد رفع كل بخير عمد ليأذن سكر فهذا المهتدي ولسواي ساخ كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفير أجابني السميع نهم السندي في رمضان بالنبي محمد هدى فهدي له سان جسدي هدى رداه واسع المفسد لهم دار السلام لله التوحيد بلا إشراك وخاذ للجنان سائدناك هو الذي له الوجود والخرم محل بقى مخالفا لذي حرم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له هذا الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لخيره انتهى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه خالص ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على جميع صلوات المرسلين الأولياء والحلماء والعاملون مهن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل مسلم خيور الأحلام سقى الصنع والسقى والحمد مهام لمن جلالا وجمالا جمهام له كتاب وجماله نهام لأبد ولي يقود المنهام إلي قلت ما له السعدات فرود لك التعاد والعداد ملكتني الجنة أجزاء إدراكي أثمت كل من الإسراك فخسالك مكنا وجود سلخرم والبقائم قد بان لي وجاد بارتقائم كتاب سلخلاف والخيامين

0: ayyatun li yalla dal khiyamin dalika ahadun ilayhi alwahda qutu kama nahahu kulli wahdam allah rabbi ahadun wa lahum asamadul ladzi badar ulahum laysa biwalidin wa laysa biwalad khalaqa kulla walidin wa ma walad karamani bi qul huwallahu ahad takrimun laysa lahu kufuwan ahad malakatul qudrati wal irada khalilahu al habib ma aradam kawnatul hilmi wa dhul hayatin lima asa'u bi safal hayatin karamu sisami ma tahadduda anni yakhablu wa ta'ala al'adlam najitu sal basari wal kalamin wa hadha al-sikra bila malamin naha madarati samani allah an tawajjuhun li wahadu wi lam yuhan ila siwa'i jalib as-sakhayim yanhu wa ahtari ma hatqayim qala la taqaf najawta bi ismi rabbi hadha layan najata hayyun la yamut wa man khalani kafahu sadul mumit illa yatanhu busarul qadayim wa bil munafisu muharridayim li yaqudu lahum ayuqallidum busarati bila atam fatahlulum la yatawajjahu linahwi khayruma yasuluni ila al jinani karamam atani allah bi fadlihi al kitab wa la yuwajjahu linahwi al atab tufi ilayhi wa halayataba ani ma ma yujibul mataba khayba amal hidaya abada khayba amal hidaya abada fi wali khadimuna wa abada fara li khayri jihati shaytanum wali safal mamar wal autanum naha li khayri ma yadurruni lahin ayasuhu min dararil bahil mu'in jamaluhu li yasfa hidaya amal jalalu fa naba hidaya wajahani al bahil jamilu bi jamal wa kana lil muhni bi hilmin wa bimal tasimu muhnin an silahin bil mumit ala nabi al hayy alladhi laysa yamut bi akhi wajhika al karim li fataha bi bana jannatika li tanfataha adkhil li wajhika al karim dhati dunal asal jannati salasatin sati ya jamil ya jamilu sarmada sahid matin lil harabi ahmada nawaitu kawni lak nawaitu kawni lak abdan yurdi khayr wa la yas as sama wal ardi raditu an karajiyan min karida wa khutli min kal huda wal qarada barik li allahumma fi adadi barakatan tahlu li dastadi baqi wajhika al karim ya habli ma la yura li salihin qabli abli kitabaka ila an tatha bi ban jannatika li wal iftaham baqiyatu mukhtil rabbi al karim dhikran wa shukran wa sala ala yarim wa li wasilati ilayhi ahmada sala alayhi sala wa sallama alayhi sarmada fi alihi wa sahbihi wa tabihin kama al khayr yabihi nafallahin baqiyatu mukhtil lahu wa lil kitab wa lil hadith duna sadrin aw hitab sahid li bi saraqib wa atid qablu wa rabbi khadha li khayra mutud qad qultu sahab maliki muqtadiya wa an wasilati wa hanni radiya ya man wahabta li kullama uhib wa li siwaya ma lam alastu uhib salli bila nihayatin ma salam ala wasilati al musassihi salam sayyidina muhammadin wa ali wa sabbi fil ali wa fil mahalim wa bil ladhi hura aqulu sahbi wa aqbalhum minni wa bi bisrin dudlin bayatu qablu fi rabbihil awwali wasilati wa lahu rabbi wal wali bil qalbi khadiban lahu bi khalamin ka khidmati sihabi wa huwa sulamin wa min yasra al karim al ajla bi khaladin wa khidmati taqabbala najaytu rabbi min al muharram li qadmi sil hijati fakhr al hurumi hidata hawa min bisikri al aziz wa jadali minhu bi khariqin aziz wa qultu hamidan lahu wa shakira lahu wa anhu radiyan wa dhakiran ya nafi'an ilayya jarra al manfaham wa khutta li darajata al murtafi'an لسبب كوني حبر ربي وقديم وسيلتي لسي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله سا تخرب مرتديا أنه وخاذ للمنام وبي يبصر جميع الأمنا قد كان للرحمن بالأمان لتابة الحياة قسماني محوت ما مدى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصير مها إلهي بقدر عصم سات الإله وهي المعصم جملة ما لم يكن أكبر رداء بما إلي جره سوء خدام يا خير جالب وخير الطافهم وخير قائد وخير النافهم قدرت تدبيري بتدبير كليم ونعقد البيه بتيبك الكليم يا خير حافظ وخير ماكرم وخير شاهد منا لساكرم رديد عن قصى مقوس ساكرا مستقنين بك دواما ذاكرا مد يدي بعد امتدادها لك للخلق ساني لكونها لك كففتها أنت رب من خيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيرتها كل بلا ومسلم يا خير ناصر وخير قافرين وخير من سخر كل كافر من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إحسان البرية الحجاب هل الذي فضلته محتجاب ma hataahu ko fala yu'addu wa laysa yusaru wa la yuhaddu lisaka khatatul hidaa wa qutalim bitardihim qablu wa sirri suntalim maddu yadi ila siwal muhdittam fi sirri wal arani indi ya'tiram inna wajadna mal karim wa hadam aqal fa hal wajadtum mulas aw hadam maddu yadi li khayri sil jamalim lam yak hindi min al kamalim ya man nasartani bil baraya wa li taqud bil wara khirayam wa dani sihar wal kibarum bi kawnikal jamila ya jabbarum inni muhaddisun una bi nihamik iskhot li wa kunt li bi karamik fa qultu musir alayka radiya anka wa wirda adum madiya salli bi taslimin ala al mustafa wa la li washabi wa sukri arfahim ya wahid al qadalla an yudaha wa an yusaraka bi sayfin dhaha wa an yumasala wa an yubaha nabahtani wa sittani intibaham salli wa sallim sarmadan ala alamin ya man liwajhikal karim la amin ila siwaya ma na'aytu mutlaham sarafat bistirama bihi mutlaham harqutni ya khaliqi wa kuntali wa hutni anil asa wa suntalim rabbaytani safaytani min dahim kama kafaytani sab'ata dahim rabbaytani hadaytani sakhaytani kasawtani atahamtani raqaytani wa kuntu qablu khaifan muttarab mujassiban anil baraya turam multajihan ilayka bil muqtarim bi afdalil khidami sastirarim faqutni bihi ilayka ya jamil fasarmadan ila siwaka la amil ya man wa'ata li khayra tahliya min bahdi ma rabbaytani bi tahliya salli bi taslimin ala khayril wara kama wa'ata lil muna was-suwara ya man yuqudu li ujura shakirin kama alantani khulaba al-mushrikin wa min ladunka la yaqta ilma qarfa hasani wa mahata sulma fasirta khillaka wa hibbaka bila takallufin wala asan wala bala habdan khadiman bi midadi wal khilam wa bi siwaha dun kadna wa lam wali taqulu mastahaytu abada bila asan in iqra wa qad bada wali ja'a khayra barrin wa sawab akli wasubi jalibatin lis sawab wali ja'a nauma ahla khayrin wali taqulu minka ahla mayrin wali wahabta an fahat tilawa wa khidman tukhallidu al halawa salli bi qadrika wa sallim sarmada ala al karim sil masaya ahmada wa alihi mahsiyabihi al kiram ya man taqulu li afdal maram ya man wahabta li hawdan ahmada ya wahidan laysa yasaru samada salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wal humadin ya man hala an nabiy yusalli bi salam fi alihi wa sahbi an ya salam samaytani khatan bi abdika al khadim ya man yaqulu li busaratin tadum ya man wahabta li afdal al kalam kama kafaytani dawahi al malam salli bi taslimin ala al mubassirin fi isbihi mukhallidan li busarin wa li bi kawni as sukara sadi wa bil ladhi yasiru sukri judlim ya khair rabbin kanali wa mana ala yabsiril lasistakana salli ala sayidina muhammadi wa alihi mahassaha bil humri kulliyati hamidta mutlaqan kama hamida kulli man jahalta kama wasu sukuri wastajibu atlihim muwassihan ya khair mu'tin mutlaqin wasar maran salli alayhi bisalam wa tal nisami bihi khair kalam ya rabbana ya khair wahibin wahab hadaita li haji min khairi rahab harqut li kun fayakunu abada ya man yubahi bil kiram al ubada bijai sayyid al wara wa salliya alayhi bi taslimi wa ahmad kulliyam ya wahiban wa habali tawfiqa wa hinda sayri kunt li rafiqam salli bi taslimi ala al wasila sayyidina allazi uri sabila muhammadin wa alihi wa sahbi wa qsid qati khita al habib ya man wa habta li tilawata kama tuhib ya wahab ya man hakama li bi talasumil kawamil as-siha ma allazi liqtahu ma as-saham wa bi talasumil allazi faqa al-qiyam fi kulli laylatin kama faqa as-siyam wa qutri barakatan la tansarim adla sama tawsi'atan la tanqarim mubarakan fi qalami wa fil milad wa jutli fi kulli sayhin bi salat wa li ja'alta ma katabtu akbara ridan ladayka khad yasrul kubara salli wa sallim wa tubarik abada ala allazi kawni khadimahu bada بفضلك البادي وجاهه العظيم اكتب له منك بصدر نسيم حدثه فيه بالانتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عن قصص شيخ نايم يا من رديت عن قصص شيخ نايم بك عن الملوك ساس نايم عليك مسلي جت بالصفائم بلا مهادات ولا جفائم حضر خديما بدوام العافية سرا وجهرا ساقيور صافية صل بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لم تشارك يا من ردد عنك يا مقدم صل على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل وفي المحال يا من حزمتك الكلي وجسدي كما نفيت لسوى يحسني صلي وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصدر الوادي عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رجد عنك ربي في الأيام رداس بالصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وأنا أبيبك رسول الله وصيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والأسى والجنتي سيدنا محمد فصر مداب صلي وسلم عليه وحمدام بجائه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من ما حني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قد لي ما لبصر لم يكن وسسرة بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبنا بلاق من سهابه وتابهم كما لخير أبدا سقط لهم أصبت ما بدف بعد أبدا فيما أخذته ومنه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه صرح تلك الكلام جعلت كل ما أبحته ليام خير رضا إنك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجا ليرى باحا وهي ليلا تلجام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا أن الباقي الولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم يزل من الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يفارق المرام جر رسول الله صلى الله عليه بالعري ومن والاهم على يسال كرم وجودي وجاد لي بمخجل السجود لخير ينصنام بي حيا لجام وعبد لجحدي لن تلجام أصبح الله لخير سرمدام ولا أرى بها ليال مقملا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقود منه تجميل السكور لوجه الكريم ساحل الإلام خيري ولي بدلها تفضي إلام حدد ربي أبي حسرى إلام كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنحو كافر ولا منافق ورب غافر كفاني المستعصين اللهم خطا ولا إله إلا اللهم إلى سوايا ما لكل من ترك ودى الذي به حسنت من سرك فر الذين كفروا لغيرهم في عبد بترد أسن غيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يعتلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منعسلا بلا انفراد نفى الهدى إلا سواي الله بسر لا إله إلا الله عنه رديت وعن المستطعين عليه خير الصلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي الزمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار وليس وجهات الأشرار إلا يتنخاد المنى بلا عذاب وعبد الخير خاد الأزام لا يذل الخلاب من له الورى كما إلا يخاد منه السورى ملك النفع ووجه حضرا إلى سواي ولخير الخرر وجه لي تامين والتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا معك وجه سوي الدلال لجهدي وجاد بالحلال نجاهي لي من حجر ومن وباء وخاد لي في كل زيه أسباب ينخاد نحوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفع هدى ربي لخيري خبلا يلتمز دري كل باوان سلام من سحر للتجارة على الذي له خدو تجارة بادر له المومع السوابين تكرما وفصت بالسوابين ينخاذ لي في جملة الحادادين أجل الكرام ورد السالدين لا يتوجه إلي الظالم في أبد وبي يرقى عالم السلام عليك البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واعدا وبان لي منذ كفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اخترته محولا على له القلب دوام وله الأمر كله أراني فضلهم له حقائدي مع العبادة ومنها ما سأني عبادا ألا أني خلاه من لم يعبدهم وبي يبصر الذين عبدهم هو الإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام هو الإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور الأصاب الخاذلي آمالي لنغادة الهلوم والحبادة بفضل من بصر بي عبادا
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: Fi ci Touba Ndam
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
1: Radio CKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UKBFM 103.5.
4: Yéne ngi diglu
1: UKBFM, la radio citoyenne 103.5.
4: Tikanam Dodi Kibari.
2: UKBFM 103.5. Kibar, ti UKBFM 103.5.

0: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam. UKBFM, Fiti Toubandam, 103.5.
2: UKBFM, la radio au service des populations. UKBFM, la radio citoyenne.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
3: UKBFM, Université, cher Ahmadou Bamba.
4: Bismillahirrahmanirrahim. إن الله بريء من المشركين ورسوله إن الله بريء من المشركين ورسوله إن الله بريء من المشركين ورسوله الحمد لله الذي قرب دين النبي المنتقى فارتفع الحمد لله الذي قرب دين النبي المنتقى فارتفع الحمد لله الذي قرب دين النبي المنتقى فارتفع نشكره على كتاب النسبة إذن أسينا قد كبانا وصبا نشكره على كتاب

вода, манка от как гимна банка вода, Ахмаду, Субхану, истат сама, Шурура манлам яхвана, ванджат сама, Лиллахи амди ва кули дамма, Махал мунану би вандамма. Лиллахи, лиллахи, лиллахи, шукрана лана, кад фаттаха, باب الأمان أبدا فانفتح حبنا ربنا إدا وكسر شلاهي كل من قلاني وكسر بارك لي ربي في جهادي وما دي انقبلني ملعادي ردياني من له تويدي بخدمتي لعبدي الويدي يسر لي القدير ما تأسرا الله سواي وأموري أسرا أواني الرحمن والرحيم لا سمني في عبد كريم مطرنا بالمنتقى كلامي وفي الإذان كامن الكلام مطرنا بالمنتقى كلامي وفي الإذان كامن الكلام نبينا أحمد لن يجا أم داو قد سات فجارة نبينا أحمد لن يجا أم داو قد سات فجارة أخرجني الله به من سني إلى يقين فايس بالمني لهم كدائي مدة مرتديا أنو أني دون سخط رديا متيلو إلى جماد الثانية من المعرم هذا صديا شكري بأنفه الصلاة من رجب لقب سيل هجت شكرا سوى عجب ردياني من رليت أنه وقال لي سر يقوز وسنو كرم باك كان لي بالأمن تحرني وليأتعب الزمن يقود لي كرم من أداني بشكري وراد من أداني نحو يسون الذكر الحكيم إنساؤه وقاد لي تكيما وجدت كلي بنبي العربي لمن أباني بلسان العربي رفعت حتى إلى تهريبي العربية بلا تهريبي سلام من ليس يسار سمدا على السجاة سرور بأحمدا وجهت أمداه إلى بحر ندى ليس لدى وراد لمن فندى للمصطفى وجهت مدحم قبله وليس ندايا أو قبله للمصطفى وجهت مدحم قبله وليس ينوني إذن أو قبله للمصطفى وجهت مدحم قبله وليس ينوني إذن أو قبله هديتي له كبتني الآرى وغلدت لدى الإداه سارة آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وكان لي بقدر عصمتي ساتي بلا مكر ولا قرور ولا استدراج ولا سلب أبدا آمين يا رب العالمين

0: واجاني الى الجنان الله بالبشر لا اله الا الله الا يا قادر له اسماء الدمير وانني له ظل الامور ناجيته بالقلب واللسان وكاملي بالفضل والاحسان ناجيته بالقلب واللسان وكان لي بالفضل والإحسان ناجيته وقبل التناجيا ولي خلا بخير شك آجيا أغسط الشكر ولكي من ماديا به له وغاد لأغراديا له علي الحمد والشكور وإنه الأميد والشكور إلا يقاد العلم والألانا وسلط القرور والإدلانا هديتي ومن هديتي من ومن خير البصر ساغت الى سواك ستاثر علمتني بقل هو الله احد تهليم مهن خير هاد المداد علمتني بقل هو الله احد تهليم مهن خير هاد المداد لن ينتلي القلوب يا قهار يا من به لم ينهن انتهار لقيتني بلا ممات سرمدا ولم تزغ لي هزا او كمدا امنتني تامين من لا يزدر من خيره سينئذن او كدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل الايات كرتا اجبتني اجابه المقتدر يا سرورا يا سرقدا والقدر لوجهك الكريم لا توجه سقاوة ولبلا وجه خيبت كل من قراني واسد لخير نغيم بما كسد يذكرك اليوم بالداب والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وصلتني يا إب أثمان الدمير أعطيتني فضلا يود الأمين باركت في كل يتيم يا الله لي بلا إله إلا الله باركت لي باركت في كل يتيم يا الله لي بلا إله إلا الله باركت في كل يتيم يا الله لي بلا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكسب لي سر قولك وأن الله على مقلوبي آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله
1: من عدي وكلامي لمن ساسا لياما كما ساسا الشيطان والجهل والخماء مدادي وقنامي لمن ساسا لياما كما ساسا الشيطان والجهل والخماء ما لو انا لخا اسن خلق اما ما زي بالماخلتي قد مترما من النار وشيطان خلص من لما بربي لا خدام من عنده الاسماء نويت بمدي من تاني نواله واني بما لاختير خطا حياله نساقات مخننا سخط مثاله ووجاءني الدنيا واخرى جماله نبس فينا لله جل جلاله بمتي لسي امداه سحسات حسنا يرون بجاي المصطفى الله لسمن علي من الباقي سلامه ايس ان يقيني يقيني ساتبيتي ولا لان ولي خاد ربي بالنبي البسر ولا مان no capire se nel il cavalli non lo ren savil bahia carito bene che se niente mai vuoi ni ieri ande a famia e tavali lai bude sirin bijai wali dan khairun sa ibah destibai سويتو تاريخ القوم وقت انتدائه ولي قتل الهاجات بروح والبسيح اللي يا جميل للبيج المجملي لوجهي لا يسبر يا المجملي أموت لوجه الله ما سفك الكليه وقلت لأرلا المخافة المهملي على المصطفى سلام مكملي ما لا لي ولا شعب منه إلهي إلا المختار مختار مسرفا وصلي بتسليم ألي وشرفا إلى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما أقول إلهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبيه لو خطنا مالا فائقا في نواله وشدوا جمالنا فائقا في جماله لو تبي كوني سرورا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله لو تبصلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي مدو للذي مخنموه ويني إلى الجنة باللبسر منامو ربطت وبكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم رسول كريم لا إبا مكرم بشير نسير منه بنفي والنري سقاني بكاس الخوم من نور الهجاء بكوني قديما للذي قبل فرجا سلمت من اللهنا ترى المالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من اللهنا ترى المالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلام على المائل الذي ساس الدنيا مماد المبهوس بنفع والبسيح وخان لنا ربيبي وولي خمو وولا إلى خير به دهر مجرم وينوبي نبي مهيب ومسلم مماد المختار المحسن ومكرم وجيه لدى المولى تعالى مقدم لولين به تسديد والبسر بسمه لربي لسيلي خادما سهت مطلقا سكوري على ما به فست بارتخاء لخير تعدت اول الركفر فداني لاي بي لسي بخلص أراي وبمنتقى كل من الله بتعرى فناي بفل الله في لوي جرى بخير مآي دون مكر ولا خوف كلامي علي دين يقدام نخمته ويقدامه أن خال لادي ووسمته هاتوا بربي من كفاهم بنعمته وقلت بخير الخلق كلي ورحمته قد انصرفا لله آجي بخدمته لخير المرام من خاد لي أفل للإفتين نهوت إلهي وهو مهن المتدي وساق لخيره بالنبي كل مهتدي نهاي سجاب الله بسن مهتدي وبي لوجه الله أقن لمهتدي داني لامة المخافة مهمد إتات ربي موصلا في سبيل أن لاني الباقي أجل الفليلة وينود خير دهر داير سلتي أقول بل المختار تنو جميلتي سراجا نخو من بالعلوم جليلتي وتيو إلهي خادما للوسيلة مماد الكافي بليات بالدره طبقت ماد المصطفى سوت به وقد ساس الله دا أهل طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجالم يخيم طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجالم يخيم تقاتل وراسا سات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكرا خدي إلى الوايد الخار منجد بالهدى تل رفت قبل الهام أبدا لدى الهدى أجاب بك المولى دعائي مسددا لسانه كما سافى فادي موايدا أنا لاني المولى بك نرسل وباو إلى خير نقام من سنة على المصطفى نافي أدى في قتاله سلاما كريما نافي من رجاله على المصطفى نافي ودنا في قتاله سلاما كريما هادني من رجاله أبوت وإني سورلا في ياله سيدا متاعا فائسا برساله عليه صلاة مما صلاة من بآله وأصحابه وسدا ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا ولي خط يا مختار ما تاب من خناي إلا الله يا أمديمة كيا من لوسنا أقول وقصدي شكري في دور أسمنا إلهي بجاي المنتقى قتل المنا وليا شكور سامك صن مال لك شكر وتحميد يا خير مالك على من سهب على كل سارك لك نار يا فردا على المسارك شكري على من جادل بالمناسك ليسر يوبي وهدي بي كل ناسك وعني على خير الورى سرمد سني وسقط برب الارض سجود والعافية ما المستمع والله اللي مخلد سمع وسقط ما المختار بالله وحده عليه السلام من بيقت ما الاخير وخادم كان بالمنى ولي قاعد إخلاصا بقت ما ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صاد لي ولدت قديما في امتناي وسيلتي عليه سلام علي مهلي يساق سمين وانا كل سيل من وسائل ورتبة عن المصطفى في خلقي العايش الهلي وجيه وسول واسل واسم له شعب به محنان يا الله انقسم وسيم وواب مسيح وسيلته إلى خير رب سكره قد ما له
2: وخدم الزهرة أن أسمي في خدمة الإيقاع البرية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم حمدا لمن جعلني قديما للمصطفى الذي هو تقديما حمدا لمن جعلني قديما للمصطفى الذي هو تقديما مسلم عليم بسلام بالنصر ونصر إله آمين هذا ولا قدمت لقمة وجدتي لداي عين رغما واصل الله بحرمة سفي ويوم اثنين وأول ربي خير صلاة وسلام لنبي بلال وسبي ونيل مرنبي وأن يكون سالسا مجنة عن كلنا يوم في النار وأن يكون سبب اختبائي ما سد في الدار من وطائي يا ربنا بجاي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن يسأل عبدا وسلمي بآله وصحبه وكرمي ويلمس يامي لديك سنا وسب دار لي قريبا ويلمس يامي لديك سنا وسب دار لي قريبا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على نبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أباك ربي وسهدك وقيرك بيدك عبدك ضعيف بين يدك قائلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحينا من أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأوف الأمر إلى لئن الله أبدا بعباده لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا على ونعم الوكيل حمدا ربي بلا فناه مسلم على رسول الله حمدا لربه بلا تناه وسلم على رسول الله يا ربنا صل وسلم على الذي سميته محمدا ولا آل وسلم وآله تقنيا ألفها يسوني بفعليا وأبلي الكتاب والحديث وتكني بجافا والخبيش ويلني اليوم وقت اليوم كسبي ونجني من لومي يا ربنا صل وسلم شرمدا على سيرته لمنجدا وسيلته في الدارين محمد سيد كل عين وآله وصحبه واغفر لي واغفر لوالدي واقبل مصليا وما بلاد وجميع نزوجي بجاهي ويا الحد آكم مخلقي يقول دراني باء الجملة ما لو درى لي به تكرما ونجني من دفاع بهرم والتهمني عن كل موجب مرام وتقني نقله دوقني أصدق النفاق طول زمني يا ربنا صل وسلم سرمدا على سيدي يكون شغددا سيدنا محمد بلالي وسبي ولي أقاماري وسني يهلم وسني الهمر وسني الأطب واكفني شلل وسبي لكل ما أخواه وتفني جملة ما أغشاه يا رب نصل على سيدنا محمد وليسوق به المنى وسلم علي بلال ما شعبي وقباني بالدار وابلي المضي من سالمي بشند المطار خير قومي يا ربنا حسن على محمد وآله وصحبه في عبدي ما سلامك وله الزان جام شادا مبلغا الى خير مقام ويال في ذريعتي وموقفي قد انتبه كل اصفي واكتب في كوني عبد الله قديم عبده من عبد الله ويالي بزال عبد الدارين وفيما عن ذي عارين وابلي صبر بالقبول وبالداب وبالمامون وابلي الهلم في الدارين وفيما جل بنورين وفيما كني ولي والنسير بحرمة المصطفى عاد البشير وسلامتك علي بسلام بأبي وسبي على دوام ويلبي نغمة في الدارين وقاية النارين والنارين ويلبى قمة مقبولة وسبين يمنى وسولا وليد قمة سكينة قالية مذكورة مرضية وليجد قمة زكية خالصا مذكورة مرضية وينو يا ربي بجاه المصطفى ليهما وبقدي خير صفا ويهوني عندك كمصا يبقى رحمة لي لديك ملقى لشجعني دار سور دائي عنك وعن ربك سنرائي رديت عنك يا كريم جمدا فليجن بأن أكون عبدا فليت عنك يا كريم جدا فليجن بأن أكون عبدا كما قديما أفنبرا كما طين وتسني جبرا يا ربنا صل وسلم شرمدا على وسلتي إنك أغمدا دعالي وسبي وجهني لا ما بدني من المرار ذولا حديث لإسم سلم يا كريم ولعبي صعبا ما يريم حليس لإسم سلم يا جراد ولي به علو الشعبيات حديث لإسم سلم يا عصيم ولي بجاي مجدا يدوم حليس لإسم سلم يا بديم وتقني بجميع ما يريم حليس لإسم سلم يا قريب وكن بي لي سميع والمجيب حليس لإسم سلم يا مجيب بآله وصحبه ومن يرنيم خليد عظم المدر المدى خلي ويهني بي مؤيضا خلي سلسم سلم سرمدا خلي وابني أسا والأدى خلي سلسم سلم سرمدا خلي بالآل أنبي أبا وعلي تغامض ونجني بجاي من سر أسا فمنين وليبكون مشغوما هنا وبقال وليسوق كل منا ولسقامة ونجنين بأبد وليطير شمنين حليد لزمد أبدا وأبي يصدق به والمدد حديث لسم سلم كلهين والنجني من الأهادي ولهين حليث لجميع الآلين وسمي بسلام الدين تعالين وانا يبقى اللسان بوطنين نقل وزك وطيب حطنين حليثا بسلام وكنين قائدا بالحق دون فتنين حليثا لسمى صلي ويهلين سرة أقدتي وعملين يا ربنا بجاي صلي سلام علي بسلامك بلا رودات وسبيل وفي الجميع وسنبيل وسلم والدي واقبل كربين ونجني واخوتي ومسلمين وفي بلهم جميع يا مهين وسلوا يا ربي سلام بسلام بيا تجرني باب القدام علي سلسل سلم ابدا وادقني نقضي هذا الوداع حليه سلسل سلم أبدا حليه بالآل وانبقبرا ويا جميع مريد الله وليسق لرسوله وعظم جاهين ويا جميع مريد الله ولرسوله وعظم جاهين ويا الفتور كسيام يبين وليبكوني من أقربين وسل يا رب الورى وسلمي على حبيبك الكريم أكرمين سيدنا محمد ودنيا هل المرى إلى ودا قمنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اتجم لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا اتجيب لنا يا ربنا بأن نصلي على سيدنا حبيبنا طبيبنا قروتنا سيدنا محمد بلالي وسبيبا سلام عليم وسرني اليوم كرجالي به وسدي أنبي أو جاريم وسدي أني وسد تأدبين وكم ينبي جميع مرلبين يا رب العالمين سلاسا جانبا ليلسي من قرج وقاطبا ألسيت لهني بقمتي كما تجدني بيت حرمتي سيدنا محمد بالآلين وسبي وسلم يا عالين ونجني بجائه من كل ما تروا من إذبة معمما ونجني من جاب الجاهي من كل ما تروا من هزمة معمما في أرل وسماء وما بينهما ويم والقد وما بينهما وسن يا ربي سلاطا بسلام حلمني عبد الله أكرم الأنام تعالي وسابي واصطفني هدايدا دائمة والتخمنين حددني دارني والتقبيا لك بي وربني يا ربي ونجني من كل ما أوصاه وليزنه كل ما أغلاه وسل يا ربي صلاة قد تفوق كل صلاة بسلام قد يروح ألسي أخدم متقديا عنك وعنك وهو خير الأنبياء سيدنا محمد بلالي و وسبيق شب المعالم وسنين مع العبادة بجاي وعد يشهد يا ربنا سن صلاة تكمل ما سلا من كل خير يكمل حرار ذبيق لطاق القى ثم بجاي أصل دم في سقاب ونجني به من النفاق وليا مكارم الأخلاق يا ربنا سن صلاة تكمل كل سلاد بسلام يكمل حرار ذبيل وصف خيام يوم المناقصة جملة الكلام سيدنا محمد بالآريم وسبي وسبي المواريم وقبل سلاد ياسه عليهم بجائي مليطا لديهم يا ربنا هذا سلاة لا يرى نسيوا عند جماعة البلاء وما سلم سلاما أبدا على سيجاته لي شمرا محمد وليا منا بجيدا يا مولاي يا ربنا صل صلاة خالصة من كل ما يقيم ليس ناقصا ما صلى منك من لا ينتهي هل ابن عبد الله اسم بهيم سيدنا محمد بالآريم وسبي وطن بي أقواريم يا ربنا هذا صلاة دائما على أبي بتول أني فاطمة ما صلى من فائق المبارك في وفي تسين لن يشاركين وهو لسي لسن يرى سرواهم في الوسن والمعنى لسي رآهم سيدنا محمد بالآريم وسب وتقبل به أخبارين وتربي صدره وهد بسرام عني به وارفع دواما شقاب يا رب هذا لذاتا تسيوم قلبه بأفضل الأمور يشلهم ما صلى من ناكر النبير قلبي وياتني به تبشرين ألسي منك أروم كلما أروم قادما له محترما سيدنا محمد بالآريم وسجم وتقبيل بآريم واتقني بأساد الآليم في الأقل والقوال والأفاريم يا ربنا سمي سلاة تدفق أن في دار ما يرى بهم ما صلى من يجر البشرى دنيا وغرى ما يسير بغل أجرى الذي لقاؤه لي أرب من نعم وفلة ومن سابيم سيدنا محمد بالآريم وصبي وليسوا أماريم يا ربنا هذا صلاة تدفق أن في دم ما ينتهم ما صلى من يجر نباب دنيا وغرى ويروم شماء على نبي دليل هنا وبقريم أمره من المنى سيدنا محمد بالآريم وسب واتصله به قساريم يا ربنا هذا صلاة لا طريم على مقدم المستطيع الكريم سيدنا محمد بالآريم وسبي وطل به أواريم ما لسواك اليوم فتكن لي في كل شيء أبدا يا ربي نفسي والي وجميع المعاريم لك وجهة تك من هاريم يا ربنا هدني على المقارين والي وسبي أعياريم مغتصن بي وسفي قلبي بجاي وليكن يا ربي وسرني عند كسابي وليلقي ربي كل سعدي دنيا وغرى وتجني بالأمل بلا مسقة وجنمني كسل وكمت ميتي فيك وفيهم ولي في دام شغم أطفين وصف بجاي جميع ما أريد لي هنا وفي قرن عند المجين يا ربنا بلا سيدنا محمد ما صلى من رسول وهب لي لربي كل رقم وتقني الدار بما في العظيم وانجنا جدرني مطرة الأنام وليا مصبرا يا في دوام يا ربنا صل صلاة بسلام خالص يعظمه إلى إمام سيدنا محمد البلال وسبيه قدس الكمال ورم دنيا ورم الدين وتكفي أوال يوم الدين وقل به بيني وبين سكين وما صنوبك وتسطين لنكين وطهو جملة غيوبي يا قدير وتقني شايرها ما ضمين يا رب العالمين ثلاثا بسلام على سيدهم جداه كل ما سيدنا محمد الوقت لين بجاه وليسر السخنين يا ربنا ثلاثا بسلام على سيدي ألوز من القيام سيدنا محمد الوقت لين بجاه وليجد فطنين وليك به جملة نياتي فيك وفي قدر قيراتين يا ربنا هذا صلاه بسلام حالتي لك به اعظم شام سيدنا محمد بالآرين وسد نقري على طوارين ونجني من جنه الابرار بجاي وليسوا اغراضي وطبن بجاي صنعودي دنيا وغرى وطبن هيوبي وتنرى بجاي فاضي ويدر بجاي مرادي وليجد ما يفوق سني من الوفايا والتعظم سهري وابلي الهداب والبركات ويسكني تهتا والغركات يا رب العالمين زادا بسلام على سيدي وطني المرام سيدنا محمد بالآليم وسب القريس من نواريم وليبي جميع مأرم بهمة وباستقامة تدوم يا ربنا صل صلاة تبرم كل صلاة بسلام ينفهم حربي فقبل جميعا حتى قد قد اللوس فيها سيدنا محمد والآليم وسبي والفجي سواريم بجاي وابلي المنام فيك به وابلي البقاء يا ربنا هذا صلاة تدق كل صلاة بسلام يحبق حلالي الأولى وسبق وبشوره تبادا أقيم سيدنا محمد بالآريم وسبي برد الأبتاريم وابلي مبيت سلام ودقني من بدي في شغلام يا ربنا اعطني صلاه عني مع سلام والترم صحرين الذي اعظمه للموت متجيا تداركا للفوت سيدنا محمد البلاد وزاد وتجبي سؤالهم وقل لدربي عن التنزق ولتبي شعب في كل نبضين يا ربنا صل صلاة لا تريم على نبي المصطفى الكريم وسلم العلي تخليما يدوم وليبي جميع ما أريم وتفني الدار لما أباه وما يسوني وما أنساه وسير يا رب صلاة بسلام وآله وسبه على دوام وسر لي العلم به والعمل ويلقى حاجتي معجلا يا ربنا علي سني بسلام ديالي وسبي بالانقشام وسر لي قاهر الاعضائي وقاهر الاباب لردائي بجاي وكبأني ابدا كل رسالة وسلم يودا يا ربنا صل صلاة وبلا على وسيلة إليك أحمد بعلي وصبي وسلمي وفي صنوبي به والتحسين بجنابي من جميع ما يدرم وصبي إلي أبابا ما يسرم وفي جميع ما كتبته به وليجد بجائه بربه يا ربي أني يا مسني بسلام على سهل داي بلال الكلام وسبي وسرني مثلهم عندك قلب لي أبدا مثلهم وسل يا رب صلاة رحمي نفسي وعلي خمصا ووصمي ما دلا من جاجب جنابي كما يسوني على مجابي يا رب صلي أبدا قين صلاة ما سلامك على قين هدام بيالي وسبي ولي دف قيرام بجاني وفني جمعبي ريرام ويا الأماني ورائي أبدا ويا دمي وسقني بان واطلع لي اليوم عيدا وسنين وسيرتي لك هنا وبقدين خير الورى خير صلاة بسلام وآدم وسب على دمام ومهي وسق لي رجيم قلبا وقاربا وقل لي يا كريم إياك أبر ونيتي تبان بالسجن والحديث قادم القتام حبيبي دابر إليك الحبيب عجم والتف سنادي بقبيب وسلم زمدا وسلم عني هلا نبي ويوم الكمل سعنين وسلم زمدا وسلم عني هلا نبي ويوم الكمل سعنين وليبقى أغوث أبدا لقل ما رلي دولي من ودام يا ربنا صلي وسلم سلمدا على النبي أطيناه مدام فاري وزبي ودقني ثم تمانا إذا كنت شمانين يا ربنا أعطني على قيل ولا ما أسدى مني يجرون سبلا بالشكر والحديث والقدام والصدق والوفاء في شروهم والسد والبره والقصوهم والهب والإخلاص ورجوهم عن كل من هي إلى أوامرهم فعلي وسبي الأكابرين يا ربنا أعطلك ما تحبهم وسلم على السير طيبهم سيدنا وسيدتي إليك محمد قد ورى لديك وآلي وسبي وطلام عمري بي أتأكون مملام ويني اليوم بي من يدبك قلبا وقالبا وسغلي نطرك يا ربي يا دنيا اهد على يدام وبد جملة من البلايا بجاي سيد وسيلة لك محمد من لم يقال مقيل لك وسيد أغلى صلاة منك وأني الله فرديت ومك وصمت الظلالي بسلام بيد ولي أصل القتام سل على سيدنا محمد وآله وسبي وسيدين ويبي نسم يقصر يطرام وتقن بجاي سول قدام يا رب عادنا سيدنا وسلم علي وقني غنام قبل من جملة ما طلع ولي في الدار لما أرلام قلبي في جملة ما لا ترلام ولي في دارني حق ما أرلام يا ربنا صلي وسلم سلمدام حلسي سمعته محمدام ياري وصبي وطيبي بيقلوب مسنين المجبين ياري وسبي وطيبي بيقلوب المسنين المجبين وليجد بسرده وطلقني عليك يا ربي وسقيك الكريم يا ربي يا اللهم صل ابدا وسلم على كفيل احمد واله وسبي وطنيام لي الوسن الجميل للقيام وليكن وكن في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وليكن وكن في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وليكن وكني في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وهي رسول الله نصبا عيني هو به عيني واقر العينين ويلبي نسمي النصما يطرى وتقن بجاي صلى قلام يا ربنا عادنا على سيدنا وسلم علي وقني همام وسلم سمدا علي بسلام وليفي الدار سخ الأمرام وسطراتك علي بسلام بألي وسبي على الدوام وطيب النفس به وأهليه قرات أهل لي به في أهليه وطيب النفس به وأهليه قرات عين لي به في أهليه يا ربنا هذا اللي وصلت المدام حذري بدس أوضام سيدنا محمد بطنيام نفسي أن اللقاء وأما نهيام يا ربنا صل وسلم سرمدام على سيدي إنه شور قلام سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومجدي سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومجدي ونجني من جنود الأمراض وصل إلي جملة الأغرار ويلجمي طيبات سلمى إلى رداء أكبر لي محمد ولك تضيع مساط فيني إليك أمي بساء القرين وبر مني وفني رسائل بي وأولي بي فضائل ومهيا بي بجاه ماهي ودقني النار وسلسلاه ونجني من جنة الأقواء جرلني وسمائي والهواء يا رب العاد الأعلى وسنتي لك وسني جاي فضلتي وسلم عليه والهن فيها النسمين حبادة خالصة عن وصمين ويلو بالمرتارسة تمامين وساقب ودسق مرامين إلا في الدار دون كثير ونجم بجائه من رديم إلا في الدار دون كثير ونجم بجائه من رديم وصل يا رب سلادا كاملا على نبي سيبات شاملا سيدنا محمد وسلم بآله وسبي وكرم وجل سروري قلنا وفي قديم كوني عبدك قديم احمد حليس لابدا وسلمين وفي مراديك يا بيادنين حليس لابدا وسلمين وفي مراليك حياتي ادمين يا ربنا صل صلاه باقيه على نبي سهل من اميام سيدنا محمد وسلمين بآله وصحبه واطمين وجل في آله كل آل الله ولرسوله والجاه ويل حياتي وماضي أبدا فيك وفي خير البلاء يا أغمدا وسلم يا رب صلاة جائعة بما يسرني أنا والعاطية مع سلامي يجر الأمن دنيا وغرى ويزيد وصنا وليا كوني كالسلاطين إنك وقتي بي أعادين وليبقى وليه كالصلاة رابام إنك وقتي بي كابام وصلاة بسلام آليم إلى لسي خدمة معاليم سيدنا محمد البلالي وصف وقتي للن في بالين يا رب سني برسولك النام وتقني جلا وسني فهما يا رب سني برسوله المام وتقني جلا وسني فهما يا رب سق لصلاة بسلام على سيعظمه بانبسام إلى رذيب وعلى المنام دنيا أولى منك ضهبا ربنا سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجرين تنبي أمري بسلام من كل جانب إلى المدام ويلغى يا ربي مباركا واللي يبصا بلا مشاركا يا ربنا صل صلاة تضرب حن يكون بذات لا تخرق ما ترى من جانبه ليسنا ويرفع الله عني والفتن على النبي المصطفى محمد وآله وسبي ومجدين تعرف عاطفة دائما الذي نصر أسأل قادما سيدنا محمد وسلمين حلي بالآل وكل منتمين وأبلي ربي تسالا والتقني من بدء بشارة
1: يا ربنا بذرات النامية حال ليلة أصال راجية
2: سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وعصمين وأبلي اليوم به كمالا وتقني لهين ودجالا يا ربنا دني صلاة راجها كل صلاة سر سبق ناجها ما صلاة من فائق لا يرتهي خالا وسيلة يسي ويبين
1: سيدنا محمد الولالي وسبي ولي النبي البارين
2: يا ربنا سني صلاة تصف بكل ما يسوني وتغلبني ليهداي كلهم والتفسهم قلبي وقالبي بما يحفظهم يا ربنا سني صلاة تصف بكل ما يسوني وتغلبني ليهداي كلهم والتفسهم قلبي وقالبي بما يلفسهم
1: حلال رسول الله يسلم سلمي

عبد الله قائد الكلام وآله وسبيه وتضميم حمد من جملة ما لم يهدفين في ذاه وباط وتقنين دنيا وغرى ربي كل فتنين في سائر وباط وتقنين دنيا وغرى ربي كل فتنين في سائر وباط وتقنين دنيا وغرى ربي كل فتنين يا رب هات صلاة بسلام على سفي السفهاء في القيام سيدنا محمد بالآلين وخذني به من الرجالين ودقني أرجا في دنيا وفي دين وبسقي وفي دمفين يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمدين وسلم علي بآل ما شابي والليام عن أرجام حلما هاجلا وآجلا بجاي ومهادي آجلا يا ربنا صلي صلاة تدقنا حل يبراطا جوايا تنقلين على رسول الله عبد الله حبيب المعين يا عبد الله سيدنا محمد المسلمين وآله وسبه واصمين ودقني به نباق وسكون وطني بيمنه عن شلوين يا ربنا قلت لا تنتلبهم إلي في الدار قيرا ألبين ما أثر من داف عن أزل دنيا وغرى ويديه من بشر على أبي بك لسيل أسمير إلا بإليك يا نهم نصير سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وكرمين ويل بناء كله يباد محبولة ويل لشهادة ويل بناء كله يباد محبولة ويل لسعادة وسلامك إلي كلهم وتمني به في المفلحين يا ربنا صلاة دافعة حني يكون ما يسمانها من كل ما يدر في دنيا والدين وبسق المهورا من كل ما يدر في دنيا والدين وبسق المهورا ما طلع من قطيب سماء ليواني سسوم بتنين ما طلع من قطيب سماء ليواني سسوم بتنين على نبي مصطفى محمد وآل وصبي في عبدين وأبلي يما قبول النسمين بجاي ونجيني من وسمين يا ربي علوم سلم صمدا وسلم على سمي أحمدا وآلي وسبه وحبلي به نوالا لا يراه مسلين وتقني بجايه ابتداء واللي بجايه تباء ورم يا ربي أغرايا وبرسقي وكسى أغرايا ورم يا ربي دنيا وبزقي وأكسى أغرايا يا ربي سلم ثم سلم سلمدا على سيه سمعته محمدا وما سمنا بي وكن أبدا سادرا لي وسن لي مددا وسغليا ما يدفهوني بلا درا بالمتفى وتقني كل قدر وسلم علي بتحيمي وتطول سمة تحليمي يا ربنا أعطني صلاة أصنع من قيا رئيس وصنع سيدنا محمد بالآلين وسبي ولم أسلم آلين بجاي وبي سلام والقرب في درني والفلام بجاي وبي سلام والقرب في درني والفلام ولي بشاين وباطنين وقتن بي بدن كامنين ودن يادب وليباد به ولي للمنى منقاد يا ربنا هاتني صلاة الأمام من قيد على ريش أمام سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وعصمين سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وعصمين
وليقسموا وقربهم ويا السرابي وتهامي قربهم ويا المنامي كسامي تام بي وقران بي جمعهم ويا المنامي كالقيام تام بي وقران

0: an biya jamaan dunya akhra wa taqul sinami bi sunatin wa qul marami ya rabana sali ala man naba mi yadi ma unmiun jamaan sayyidina muhammad wa sallimi wa alihi wa sahbihi wa atimi wa khir lil hadat li ya rabbi ma tadri wa za fi qalbi ya rabana adni wa zalim salmadan ala zabi sini wa ahmad wa shilati lisi ajabahu sajar ma hidal ili mihdal basarin bi safa faqad bi qayl qadami wa ali ma sa bi qadami wa qawu bi jayi ili ya man nabi kasawq al sajara wa qadal labi ya rabana salli wa sallim sarmada ala mukarrim karim ahmad wa jilati ili kama yadu amin إلى ذلك يا نم الوكيل يا ربنا عبد رسول الله خير سلاميك بلا طناه يا ربنا عبد رسول الله خير سلاميك بلا طناه وآله وسبي وأبليه بجاه ربي جمي سهرين يا ربنا عبد الله فللتها مقيم ملتي وآله وسبه وسلمه وليسن مبتي ومقتمين يا ربنا هدني وسلم هددا حلق جمامدا وما يادي قبدا على ولد والي كرام وسبي ولي كمين المرام يا ربنا صل على من أقبان بشأن جمعان كثيرا جوان سيدنا محمد وسلمين وآله وصحبه وكرمين واللي أبصرته وطهرني بك عن القلق وكسر منني بك عن يساس آدم وسط قامة وقنق آدم بلا تفقر وسلم بسلام علي أنا المائد الكرام من آله وسبي وترني عن كل ما دروف وعني يا ربي سلي سمى سلم أبدا على سيارة الهدى وأيدا سيدنا محمد ويهنان في جبي الدار وتركم فطر النيام سيدنا محمد ويهنان في جبي الدار وتركم النيام وينبي جايه الدار التحطيم والنجين من الأسى والمقدم يا رب عاد لا تنطرق بلا نايد تهوج زبقا ما سلام لا يسأل أبدا على سبيت الجرن القدام ما سلام لا يسأل أبدا على سبيت الجرن القدام سيدنا محمد بالآلين وسبي وقبل بي سؤالين وقف سنوبية وعيب يستريم ونجني بجاي من قرارين وقف سنوبية وعيب يستريم ونجري بجاي من قرارين يا ربي اللهم صل بسلام على رسول الله أرض الأمام وآله وسبي وابتليام فضا مبينا لم يكن لجنسيام وآذيا سكا والبرام في كل بن نافي بتاهام وليا بجاي جملة تمام نبدوك وإنيب وكرمام ويا جميع ما كتبوا نورا وذبي جايه به شدورا ونجني به من القناصين وتقنسوا كلام الناس ونجني به من القناصين وتقنسوا كلام الناس وتقن الحين ودر السرير ودر ما في البر أو في البحر وشر يا رب صلاه بسلام وآله وسبه على دوام يا رب سلك صمدا وسلما على ودته ومن له تمام وأبلي التعليم وإياله الميم بركة وكرة كاليمين يا رب سلامة وسلمين على حبيبك الكريم أكرمين سيدنا محمد وأبيام بيونا وبقد يطيام يا ربنا صل علي أمين قد صلاة وتقبل مني وسلم علي ويهل كل ما قضته مباركا متمما يا ربنا عزيز العادة ندبهم حمي بي دنس يقهم ما سلا من جالب لي الوهبا حالي وسقني بجان شبام يا ربنا سلسلات تكبرام جنة ما من داد ينكسرين ما طلع من صدر أوراق دنيا ورا سيد القيرات ما طلع من صدر أوراق دنيا ورا سيد القيرات ما طلع من صدر أوراق دنيا ورا سيد القيرات هل سيرته لجنة هل كل شيء وسبيل جنة سيدنا محمد وكامل بجاي دار ربي أمل يا ربنا سلسلة كاملة كان من شيء المزايا جايلا وعلي وزبي وقمنا ليوفي قر ويسر للمنى وإن كن مهي من سائل يوم إذا موت ونجني قدر من بلا وكن مهي من سائل يوم إذا موت ونجني قدر من البلا بجاي عدري في أبدا مالي وبادي يلي بنطلق دا وصلي علي أبنى سلام ماذا من وتس لي النجاة وأبلي الصدق بي وكمني جملة مطدة من تقبني وفق بجاي نسيم شرمدا بين وبين ما يغانودا وابي رضا وابي سفرا بكل ما يسرني عيش قرام شغلي ما يسرني ويندم وتامني على كل ما لا ينتهي بجاي ونجي من كل ما يسرني في أبد معمم يا ربنا صل وسلم سمدا على إمام المتقين أحمد وآله وصحبه كرام وليفي دار النشر مرام يا ربنا سمي صلاة تتقيم ما ترى من سيد ومن يرتقيم على سيد قطه وسيلا لك وأقفل وقيلا سيدنا محمد بلال وصحبه وزبه فعال وسمى القنية ما لسقهم بشوق ذا بطل إلي ما أهيم وثمدا قني يما لطهيم بسوق ثمدا إلا يما أهيم وقبل بجايدي مقدما وسيرنا قربة معصما ويرى بجاي جميع قدمتي وسيتي إلى أجلي نهمتي وعلى من يقرس البداية سادة دار والولاية وعلى من يقرس شير بداية سادة الدار والولاية بجاي ودقني قفولا وجمل الهيوب والفضولا وسرني يا معدى المغلسا لك قديما بسلاتي مغلسا يا ربنا دني وسلم سرمدا على سيرا سرؤوس أحمدا وآله وسبيس الهدى وأبيض العزيز غبدا وليابي هنا وفي قديم نال المنى بالأثم والنكريم صل وسلم على من هجر حالثا بالصوت وجار بجاي وذبي ودقني بجاي الدار كل فتنين صل وسلم على من غنى يسمني به وابدا وصنع داري وسابه وجليا بقرنالة وفوق عبسيا وين بداية إدار الداك جانبة وتفني عداك وسلي أبن صلاة تغفر سني بيا وكل حي بتطريم يا عبد لي من يقين جنابي جنة ما يجون لنيتابي هل وسيت إليك أهمدا بآلي وسبي ومن عدا وفرس النبي أبي والتقبلي سهيبي وتغفني عن من هلالي وفرس النبي والتقبلي سيبي وتلبني من هلالي وبيطي نفى كل مسلم ونجني من در كل مسلم مجرمين وذلال يرى ميلادا بسلام حلي بلالي وبشام الكرام وين جنابي شالما من الندام ومن جميع ما يسو شمدام وليقر الدار نهدابا يا قبا وكن بآلي بنبي يا سكيم وسر أغصلاة بسلام بآلي وسبي على دوام ولا أنس بوجنة كدام وليا بجاي أسنى القدام ilegudu wali bad abada thumma tamaba bil muqtaram ilegudu wali yaqtar abada thumma tamaba bil muqtaram ali sali abadan waslimi bi ali wasabi wa karimi wa yadkhul kullahi في ما به طردا وسن يقين ودل عبلا في أموري دب ونجني من القرور لك وجهة نسامي أبدا فريبا قير بدا يا أمدا حبت الجلال والإكرام بقمة السيد الأنام سلامي بجميع وسبي ما سلام عليم ودمني دنيا وأخرى لهما وساد قلبي أبدا حبهم وكرني من ساعتي للأبد في كل سن وأسال أبد جات نفسي وجات جليل حتى لو قدم أبدل رسيم فأنت عند سن أبدهم إني أبد قديم حبهم فأنت عند سن أبدهم أني أبد قديم حبهم وأنه كان مي وكانني في كل شيء ومنا يساقني وأنه كان مي وكانني في كل شيء ومنا يساقني وأنه يفصلني في الدنيا من كل ما يسقي علي صغيا وأنه أن يفي أرايا يزيم يوم بلايا وأنه يجود في داري ليد ما بي تقم عيني وأنه يقول لي في رمسي كرامة بيادة بنفسي وفي قيامة وهند نظري وقبل موت وهند عثري وأنه يسقني من أسلام تسيب الدار من جل وعلا وأنه يسرني ما سياب قلب نبي مطفى بلا إنشام وأنه يقف عني منكر ما نكن ويصوم بسلام وأنه يقف عني منكر ما نكن ويصوم بسلام ليودد رسول الله صلى الله عليه بلا طناهين ليودد رسول الله صلى الله عليه بلا طناهين علي في دياتي ويذب عني في الدار مما يقذبون وأني سمعت أن ربي قد هوائجي ورم قلبي وأنه يسقني فناء في وفي مطار والبقاء وأنه جل يسني علي حليدا ويجل شهري وأنه جل يسلي علي حليدا ويجل شهري وأنه جل يهول أبدا بيني وبين مفسد عيش بدا وأنا أبي يفرح النبي علي شاء الله بسلام طيبين وأنا يفرح لشنوبي دنيا أورا كاسفا كروبين وأنا لي سيسوق مأهيم كما أهيم الشارب مرأهيم حنيث رمضان ويكفيني إخنقم دنيا أورا ويسرني نعم وأنا قجدني بتخليام وأنه يجدني بتخليام بالمطلع أطلع لي بسلام بيالي وسبي بالبجام وجدني به بالاستقامة وبنجاتي من الملام وأنه يرد أني لهين وأنه لي يكون كلهين وأنه جل يكون مسدا بي جماعة للنهجي أهمدا سنا علي وبي أدقلني خير جناني بخير معاني سل علي وبي أدخلني خير جنانه بخير مهني وأنه جل يقيني كل زم بنين ما به تتيب أنفسهم وأنه بإخوتي وأهلهم يقف عيني وسغني يهليم وأنه أن في داري يكون ساديا ويموصيني وأنه أن في داري يكون راديا ويمهوسيني وأنه يهلني كما أهيب ويلو الدار مني ما أنتقيم وأنه يكوني كما يكون هيا في داني أيش ما أكون هذا الذي سننته في مولاه وما يفوق وسوء طعام هذا الذي سننته في مولاه وما يفوق وسول أطعام تطيلي وتغني أبدا على وسط إلي أغمدا وعلي وطبي مسلما ومن ألب بي أن يقتما ليد أسنى كالقيار الكملين وأن يتم لي كل عملي.
1: إيكاب
2: يا فن. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآل آله وصحبه وسلم تسليما.

اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناذر الحق بالحق

همة وفره بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نهرت إليها أبدا حمدية.

أمانتي أباني بمهوي بائي أسبل سطوري أسلم أموري كزر طيوري بلا كداري أسبل سطوري أسلم أموري كزر طيوري بلا كداري أسبل سطوري أسلم أموري كزر طيوري بلا كداري يا من أجاب من استجاب ثم إجاب بصن داري كما أجاب من استجاب

يا من حماني عن الخلائق، أنت مرادي أنت إمادي. نور فؤادي يا صديقي، أنت مرادي أنت إمادي.

صيري طيبت غيري كل بخيري قال الخيار يا خير محيي كل برحمي وخير سعي قال الخيار حبيبي قام

لذا العبادي بان الخمار فيك ما حوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نماء فيك ذهبي فيك ايابي بلغت ربي لك انتمائي فصاف حبي حتى جنابي.

يا بلا غلاء. لو البراء لو صفاء لو الجمال بقاء لو البراء لو صفاء لو الجمال بقاء إلا مع المن أو رام ظلما أو رام ظلما داخل لقائي إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما داخل لقائي إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما داخل لقائي إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما باب لخائي فساق يهدى وذاك يهدى له ويردى سادس خائي إن رام علما وذاك يهدى أو رام ظلما وذاك يهدى أو رام ظلما له ويردى المجير نور المنير حجم بشير لسقي داي هم النسير دائم بسير

شفتو حقيري باقي وقائي وهو الجلي وهو القبي وهو النجي بذي البقاء وهو الجلي.

مطري من كل عريم عن مطاري لا تخوارق من سلق رايق ليس لسابق ولا لجاهد من أنشراه سيريابه ومن يقامه بالاعتداد خير البرايا ضد البرايا لذل خطايا رمت النجائب أنت الكريم وأنا الخديم تهلا أديم.

0: لهم تلاهي بعد المجاري عند الصباح وفي المساء صلاة ستة بمنح ستة تاتي بتة مع تسائي صلاة ستة بمنح ستة تاتي بتة مع تسائي صلاة ستة بمنح ستة تاتي بتة مع تسائي
1: سخنا مومن باكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا سخنا مومن باكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا سخنا مومن باكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دولي كويا اك مغاميا اك ركاميا اك بنت جليت تبارك خادم الرسول يلا رسول برم تاسك باركي
0: الله يسلى رب العالمين

دعاء صل وسلم على المكلم ودور ياسين وصل الى الرسول التابع الرسول لليل سول أحمر آل صل دواما وسر سلاما واسكر خلاما لي وبنال يا فل رادا يا فل رادا فل سعادا لبيوتنا اقتداء سدنا اقتداء سدنا اقتداء.